0: لكن المسؤول الذي تحدث لنا عبر الهاتف قال إنه يجري الاتفاق على مكان يناسب أيضا الوسطاء بمن فيهم الباكستانيون والقطريين، وأعتقد جناب ربما تكون هي أنسب لأنه الباكستانيون هم من بدأوا في هذه الوساطة ومن استكملها القطريون، وبالتالي حتى لا يتم الاختيار بين الدوحة أو إسلام أباد أعتقد أنه لذلك تم التوجه لاختيار هذا المكان. هذا إذا تم، لم يؤكد لنا المسؤول أنه سيكون في جنيف، لكن هناك الكثير من الصحفيين الذين الآن يتوجهون، خصوصا أيضا للأمانة أنه هناك قمة مجموعة السبع ستنعقد بإيفيون في فرنسا على الحدود، وهناك جزء من كان سيغطي هذه القمة أيضا كان يفترض أن يكون في جنيف، يتواجد في جنيف وينتقل يوميا إلى هناك، وبالتالي الموضوع بانتظار يعني اتضاح التفاصيل. الآن نعم، عندما سألت في بداية السؤال هل يعني عن الجدية، نعم أعتقد نحن في أقرب لحظة لتوقيع هذه المذكرة، لكن علي أن أوضح مسألة، يعني بناء على ما فهمته في هذا الاتصال نحن أمام توقيع مذكرة وما سمي بالبرفورمانس ديل، يعني هذا الاتفاق التقدم بشأنه سيكون بناء على السلوك من مسألة رفع العقوبات إلى غيرها. الآن لا يعني ذلك أننا قد لا نوقع على اتفاق، كلا، يبدو أن الطرفين الآن سيتجهان إلى التوقيع على هذه المذكرة التي ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، مقابل أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأيضا النقطة الأهم، هناك مجموعة من الأصول المجمدة التي كانت موجودة في عدد من الدول جمدت بعد 28 من فبراير، هناك جزء سنعرف ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بالكامل جرى تجميده بعد 7 أكتوبر، لكن هذا ليس غير مرتبط برفع العقوبات بشأن البرنامج النووي. الأخرى هو قال أنه مثلا الولايات المتحدة سيتم تدمير اليورانيوم المخصب وسيتم أخذه، ستأخذه الولايات المتحدة، هل هذا صحيح؟ مسألة أيضا هناك، لأنني أنا أتابع موضوع العقوبات، هناك عقوبات مفروضة على خلفية تمويل الإرهاب، قال لنا المسؤول أن إيران وعدت أو التزمت بهذا الاتفاق بأنها لن تمول الإرهاب في المنطقة، الفايلنس سميها هو، وبالتالي هناك عقوبات مفروضة على خلفية ذلك، قال أن هناك آليات تحقق. لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى التي الجميع الآن حريص أن تتم هي مسألة مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، بالطبع مع مجموعة الأصول التي تم الحديث عنها التي قد يتم الإفراج عنها، لكن هو أشار أنه لن يكون هناك فورا إفراج عن هذه الأصول مقابل مثلا أو تحصل إيران على أموال قبل التحقق. كل ذلك حتى نرى نص الاتفاق أمامنا يبقى في إطار التكهنات. النقطة الأهم أنه أشار إلى أنه واثق بنسبة 85% هذه المرة بأن هناك اتفاق، فهم أيضا أن المرشد الأعلى أيضا مرتاح إلى أين وصلت النتائج في هذه المفاوضات، لم يقل أنه أعطى مصادقته لكنه قال أنه إن نظامه معقد، لكنه يعتقد أو الإيرانيون قالوا التستر، استخدم كلمة التستر بأنه المرشد مرتاح إلى أين وصلت المفاوضات في هذه المسألة. لذا الآن يمكن نقول أن البداية ستكون مضيق مقابل رفع الحصار، التفاصيل لاحقا سنرى كيف يعني سيتم التعامل معها.
1: هبة، هل لديك معلومات عن ما إذا كان سيشمل القرار لبنان، خصوصا أنه كان هناك حديث لوزير الخارجية الإيرانية الذي أكد أن لبنان مشمول في هذا الاتفاق؟
0: صحيح، هو قال أنه الاتفاق يفهم منه هو اتفاق يشمل كل المنطقة، لكن عندما سئل في هذا وقال أنه احترام سيادات الدول، لكنه تحدث تحديدا عن تفصيل الذي يتعلق بلبنان، قال أنه بالنسبة للبنان تحديدا أنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ وإذا استمرت إيران بتمويل حزب الله، وبالتالي هم لن يكونوا يعني لم يلتزموا بالجزء المتعلق بهم في هذا الاتفاق، وبالتالي من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللي يكون أكثر دقة قال إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إيران، ونحن نعلم من يعطيه هذه الصواريخ، فإن إيران لن تكون يعني أو إيران وحزب الله لن يكونوا ملتزمين بهذا الاتفاق. تحديدا قال it takes two to tango، يعني وقرأت الباب مفتوحا. الآن في خلال متابعة لاحقا تبين كأنه هم أبقوها هكذا الأمريكيين، لأنه ملف لبنان بالنسبة لهم هم هناك مراعاة أيضا لما تراه إسرائيل فيما يتعلق أنه هاجس بالنسبة لأمنها، وبالتالي الغير واضحة حتى الآن. لكن هتحدث مع عدد من الخبراء، أعتقد أنه مرحلة تمرير الاتفاق إلى أن يمر هذا الاتفاق، ومجددا لا أعرف ما إذا كان اتفاق شامل أم سيكون مذكرة تفاهم، أولا تعطي نوع من الراحة للعالم، للاقتصاد العالمي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإغلاق أيضا ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. لا نعرف بعدها ما الذي يمكن أن يحصل، وهل هو مثلا تايم أوت لمرحلة ثانية، أم أنه فقط يعني أنه الأمريكيين بالنسبة لهم هذه الجولة على الأقل أتحدث عن ترامب تحت هذا يعتمد أيضا على ما سيقوم به ترامب فيما يتعلق بالجيش.
1: نعم،
0: فيما يتعلق بمسألة الجيش، يعني أنه إذا كان سيسحب القوات الأمريكية من المنطقة أيضا هذا مؤشر على أن ربما خلص سيتفرغ الأمريكيون لأمور أخرى. لذلك نعم نحن أقرب للتوقيع على مذكرة تفاهم، تفاصيلها حتى هذه اللحظة بعد غير واضحة. المسؤول الأمريكي الذي قدم هذه الإحاطة كان بالدرجة الأولى بالطبع يتوجه إلى الجمهور الأمريكي، خصوصا في ظل الانتقادات التي واجهتها هذه الإدارة، لكن لننتظر ونرى.
1: نعم، شكرا لك الزميلة هبة نصر على هذه المداخلة، وأنت موجودة الآن في المطار وفي طريقك إلى جنيف، شكرا لك. في الجانب الإيراني، الهيئات المعنية بصنع القرار اجتمعت لمناقشة مذكرة التفاهم، وخرج وزير الخارجية عباس عرقجي ليعلن أن بلاده انتصرت في الحرب مع أمريكا. وقال عرقجي أن الاتفاق ينهي الحرب في كل الساحات ومنها لبنان، وأن الاتفاق المؤقت هو خطوة أولى، وإذا لم تنفذ فلن تكون هناك محادثات نووية في المرحلة اللاحقة، مشددا على أن إنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة جزء من الاتفاق.
2: لن نترك حزب الله في لبنان وحيدا أبدا، وأي اتفاق سيشمل أيضا إنهاء الحرب في لبنان يعني أيضا انسحابا من الأراضي المحتلة في لبنان. تم تأجيل الملف النووي إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، والمفاوضات تجري على مرحلتين. المطالب النووية الأمريكية غير مقبولة لدينا في هذه المرحلة على الإطلاق.
1: وكالة رويترز نقلت عن 4 مصادر قولها إن دولة الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار لإيران، وقد تسلمت طهران أكثر من 3 مليار دولار منها بالفعل. وقال مصدران آخران لرويترز إن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، وأن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية.
3: 6 traffic fog starting to clear around Western Sydney, which is good news. Baulkham Hills have got a truck breakdown on Windsor Road at 7 Hills Road, closing a northbound lane. And in Tempe, we've got another truck breakdown on the M8 northbound, closing lane 1. Taking a look at Brisbane traffic, we've got power lines down in Doncaster on High Street. It's closed in both directions south of Manningham Road. Use Doncaster Road instead. And we've got emergency roadworks in Fitzroy North. Holden Street is closed eastbound between Nicholson Street and St George's Road. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولة أخبار الساعة 10 العودة لاستديوهاتنا. بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. تقصنا اليوم بسيدني درجة الحرارة بتوصل 22-17 على الصعيد ملبن. ممكن هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان مروان خوري. رح نرجع نكمل مع الفنانة سارية السواس. عندي كمان الفنان شادي فرح. هون راديو 2ME 1630 AM صباح النور.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مستمعينا تنكمل سوا صبحيتنا يلي بلشت الساعة 6 صباحا وبدلا نكملي معكم لغاية الساعة 12 ظهرا يوم السبت اليوم 13 من شهر جون حزيران. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 13 من شهر 6 عقبال 120 سنة يا رب. الناس في أستراليا بتعرفوا مستمعينا أنه كانوا أكثر سعداء في فترة الكورونا, أكثر سعداء من هلأ والسبب الضغوطات المالية. نعم أحدث الأحصائيات أظهرت أنه مستوى السعادة والرضا عن الحياة في أستراليا انخفض إلى 7.1% والسبب كله بسبب الضغوطات المالية والمعيشة وارتفاع الأسعار في أستراليا هيدي الأيام. وبحسب الأحصائيات الناس كانوا سعداء في فترة الكورونا أكثر من الآن في سنة 2025 وسنة 2026. ايه اكيد لانه ما كان فيها الغلاء الفاحش من كل النواحي. بونجور لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة ونرجع تنتبع سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الاوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس باستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك اخر الاخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: The new music leader. This is the original 2ME, the original.
0: نرجع نتابع سوا صبحيتنا ليوم السبت وبوم ويكند لألكم. نروح لعند الفنانة كارول السميحة, نرجع نكمل مع الفنان أحمد السعد هون راديو 2ME 1638 AM.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: امبارح اليوم وبكرة، كل الفرق.
4: Big difference. 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
8: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
9: حسنا حسنا سأذهب.
10: أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
16: السادسة مساء، الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
17: سميرة والنبي.
16: وفي عناوين هذه النشرة: واشنطن وطهران على أعتاب اتفاق تاريخي وترجيحات بتوقيعه في جنيف يوم الأحد. نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. الرئيس اللبناني يؤكد على وجوب احترام سيادة بلاده وأن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله. استهدافات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. قمة رسمية أولى بين ماكرون وميلوني في 25 حزيران يونيو للتعاون الاستراتيجي الفرنسي الإيطالي المشترك.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال أجزائه النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين جرى حلها. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
18: تتضح تدريجيا ملامح مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران، إذ أفادت وكالة مهر الإيرانية بأنها تتألف من 14 بندا وتتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة ومنح مهلة 60 يوما لاستكمال المفاوضات بشأن الملف النووي، فضلا عن وقف الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان وإقرار وقف دائم لما وصفته الوكالة بالأعمال العدائية على مختلف الجبهات، غير أن طهران أكدت أن قرارها النهائي لم يحسم بعد، مشددة على تمسكها بخطوطها الحمراء. من جهته رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل بما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة. وفي السياق نفسه تحدثت وكالة بلومبرغ عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السابعة الأسبوع المقبل، فيما أشار موقع أكسيوس إلى تحركات عسكرية أمريكية قال إنها تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لتوقيع الاتفاق المرتقب.
16: شكرا لك هجيرة. وارتباطا بإيران، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على احترام سيادة بلاده وعلى تمسكه بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان لن يقبل أن تملي عليه إيران ما يجب فعله، فيما رأى حزب الله أن للاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. على الجانب الإسرائيلي، حيث تتواصل محاولات لجم تداعيات الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب حول الاتفاق بين طهران وواشنطن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه ودونالد ترامب متفقان تماما على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي، هذا ما ينقله من القدس زياد حلبي.
19: رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى في رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي إلى التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام في منصبه، مشددا على وجود توافق كامل مع ترامب بشأن هذا الملف، لكن تقديرات إسرائيلية حذرت من أن البنود المتداولة بشأن الاتفاق المتبلور إذا صحت تمثل انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، إذ تفصل الملف النووي عن برنامج الصواريخ الإيراني نفوذ طهران الإقليمي، وتمنح إيران متنفسا اقتصاديا وسياسيا واسعا فيما تربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية عبر فرض وقف إطلاق نار في لبنان أيضا. ورغم الإعلان عن الاتفاق، واصلت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، فيما تتزايد النقاشات داخل المؤسسة الإسرائيلية حول احتمال توسيع العمليات شمالا في وقت يسوده الغموض بشأن مستقبل المواجهة مع إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
16: وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم غارات مكثفة على النبطية جنوب البلاد، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق وشرق لبنان. وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، فيما ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات ومحادثات القاهرة حول إنهاء معاناة الغزيين باتفاق شامل. طالب أكبر حزب معارض في أرمينيا بإعادة فرز الأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وحقق فيها رئيس الوزراء الحالي الموالي للغرب فوزا كبيرا. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة أنتيب بجنوب غرب فرنسا في 25 حزيران يونيو. هذه القمة ستوفر فرصة لتعزيز التعاون الإيطالي الفرنسي المشترك في قطاعات استراتيجية، خاصة في الدفاع والفضاء والطاقة والبنى التحتية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة ونشرة المساء. إلى اللقاء.
20: Sydney traffic, fog starting to clear around Western Sydney, which is good news. Baulkham Hills, we've got a truck breakdown on Windsor Road at Seven Hills Road, closing a northbound lane. And in Tempe, we've got another truck breakdown on the M8 northbound, closing lane 1. Taking a look at Brisbane traffic, we've got power lines down in Doncaster on High Street. It's closed in both directions south of Manningham Road. Use Doncaster Road instead. And we've got emergency roadworks in Fitzroy North. Holden Street is closed eastbound between Nicholson Street and St George's Road. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: Ladies and gentlemen,

Australia. 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الإخبارية لتمام الساعة 11 ونرجع لمتابعة صبحيتنا برفقتكم. نهاركم سعيد مستمعينا، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم 13 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 22-17 على صعيد ملبن. من جولتنا الغنائية الحلوة كتير استمعنا لها، بنتوجه إلى فاصل استراحة وبنرجع لعند الفنان آدم بأغنية بدونك. هون راديو 2ME صباح النور.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: في سني اصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الانفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. اتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

بتريح هو الفريز، الموز، العنب الأحمر والكيوي. أما الأكلات اللي بتتعب الخوخ، التفاح، المانجو والبطيخ. بونجور لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1630 ATM من عند بدونك للفنان آدم. منروح لفاصل استراحة. 2ME your number one.

0: في أستراليا. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا لما بتقدموا لحدا كيسة شاي دايما بتسألوا كم ملعقة سكر رح تطلك، عم بيقلك هو نص ملعقة. بتقوم انت شو بتعمل؟ من كرمك بتحط له ملعقة كاملة، بيحس النية وطيبة خاطر منك، وبعدين بتتفاجأ انه لما دق الشاي اتضايق وما عجبه. بالضبط هيك الناس، نعم نفس المبدأ في معاملتك مع الغير، ما تزيده في العطاء والذوق لانه بيفهم الكل غلط وبيلغي حقوقك. عامل كل واحد نفس ما بيعاملك وبس، مثل ما بيعاملوك عاملهم، وانسى نظام انك بتعاملهم منيح لانك احسن منهم. لا، ما حدا احسن من حدا، لانه ما حدا رح يقدر انت شو عم تعمل، وهالاسلوب ما رح يريحك، بالعكس رح يزيدك خذلان، رح يخجلوك زيادة. مرحبا لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM، ويا مال الشام للفنان الله يرحمه القدير صباح فخري. بسمع سوا عبر اثير راديو 2ME هالاغنيه مشو
3: من خمرت

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل جيمي أستراليا
1: منكم ولألكم.

0: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: Everybody loves 2ME. Because after all, it's the

0: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن.
1: Get the news first from 2ME.
2: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
3: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
3: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تطورات متسارعة حملتها الساعات القليلة الماضية تشي بأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وشك أن تبصر النور، ما لم تستجد تفاصيل في اللحظة الأخيرة تعرقله مثل ما حصل في المرات السابقة. أبرز علامات هذا التفاؤل إعلان مسؤول أمريكي كبير عن التوصل إلى نص اتفاق اعتمدته إيران والولايات المتحدة، وهو يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل، وأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى ومهمة نحو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في الموازاة كان الوسيط الباكستاني يعلن أيضا التوصل إلى اتفاق، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه، في حين تحدثت وسائل إعلام عن توجهه إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، علما بأن سويسرا عرضت بالفعل استضافة مراسم التوقيع المحتملة على مذكرة التفاهم. ومعنا أيضا من واشنطن مباشرة مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. هبة، يعني أنت في هذه الأثناء تتوجهين أيضا إلى جنيف، هل هذا يعني أنه فعلا اليوم نضج هذا الاتفاق وسنكون في الساعات المقبلة أمام توقيع هذا الاتفاق؟ وما وهل لديك معلومات فعلا عن تاريخ وتوقيت هذا التوقيع في حال حصل؟
1: أسمع هناك كلمتان لم أسمعهما، بس إذا سمعت يعني بالنسبة لمكان التوقيع، يعني بالطبع الجميع تحدث عن جنيف، لكن المسؤول الذي تحدث لنا عبر الهاتف قال إنه يجري الاتفاق على مكان يناسب أيضا الوسطاء بمن فيهم الباكستانيون والقطريين، وأعتقد جنيف ربما تكون هي أنسب لأنه الباكستانيون هم من بدأوا في هذه الوساطة ومن استكملها القطريون، وبالتالي حتى لا يتم الاختيار بين الدوحة أو إسلام أباد أعتقد أنه لذلك تم التوجه لاختيار هذا المكان. هذا إذا تم، لم يؤكد لنا المسؤول أنه سيكون في جنيف، لكن هناك الكثير من الصحفيين الذين الآن يتوجهون، خصوصا أيضا للأمانة أنه هناك قمة مجموعة السبع ستنعقد بإيفيون في فرنسا على الحدود، وهناك جزء من كان سيغطي هذه القمة أيضا كان يفترض أن يكون في جنيف، يتواجد في جنيف وينتقل يوميا إلى هناك، وبالتالي الموضوع بانتظار يعني اتضاح التفاصيل الآن. نعم، عندما سألت في بداية السؤال هل يعني عن الجدية، نعم أعتقد نحن في أقرب لحظة لتوقيع هذه المذكرة، لكن علي أن أوضح مسألة، يعني بناء على ما فهمته في هذا الاتصال نحن أمام توقيع مذكرة وما سمي بالبرفورمانس ديل، يعني هذا الاتفاق التقدم بشأنه سيكون بناء على السلوك من مسألة رفع العقوبات إلى غيرها. الآن لا يعني ذلك أننا قد لا نوقع على اتفاق، كلا، يبدو أن الطرفين الآن سيتجهان إلى التوقيع على هذه المذكرة التي ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، مقابل أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأيضا النقطة الأهم، هناك مجموعة من الأصول المجمدة التي كانت موجودة في عدد من الدول جمدت بعد 28 من فبراير، هناك جزء سنعرف ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بالكامل، جرى تجميده بعد 7 أكتوبر، لكن هذا ليس غير مرتبط برفع العقوبات بشأن البرنامج النووي. الأخرى هو قال أنه مثلا الولايات المتحدة سيتم تدمير اليورانيوم المخصب وسيتم أخذه، ستأخذه الولايات المتحدة، هل هذا صحيح؟ مسألة أيضا هناك، لأنني أنا أتابع موضوع العقوبات، هناك عقوبات مفروضة على خلفية تمويل الإرهاب، قال لنا المسؤول أن إيران وعدت أو التزمت بهذا الاتفاق بأنها لن تمول الإرهاب في المنطقة، الفايلنس سميها هو، وبالتالي هناك عقوبات مفروضة على خلفية ذلك، قال أن هناك آلية تحقق، لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى التي الجميع الآن حريص أن تتم هي مسألة مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، بالطبع مع مجموعة الأصول التي تم الحديث عنها التي قد يتم الإفراج عنها، لكن هو أشار انه لن يكون هناك فورا افراج عن هذه الاصول مقابل مثلا او تحصل ايران على اموال قبل التحقق. كل ذلك حتى نرى نص الاتفاق امامنا يبقى في اطار التكهنات. النقطه الاهم انه اشار الى انه واثق بنسبه 85% هذه المره بأن هناك اتفاق. فهموا أيضا أن المرشد الأعلى أيضا مرتاح إلى أين وصلت النتائج في هذه المفاوضات. لم يقل أنه أعطى مصادقته، لكنه قال أنه إن نظامه معقد، لكنه يعتقد أو الإيرانيون قالوا التستر، استخدم كلمة التستر، بأنه المرشد مرتاح إلى أين وصلت المفاوضات في هذه المسألة. لذا الآن يمكن نقول أن البداية ستكون مضيق مقابل رفع الحصار. التفاصيل لاحقا سنرى كيف يعني سيتم التعامل معها.
0: هبة، هل لديك معلومات عن ما إذا كان سيشمل القرار لبنان، خصوصا أنه كان هناك حديث لوزير الخارجية الإيرانية الذي أكد أن لبنان مشمول في هذا الاتفاق؟
1: صحيح، هو قال أنه الاتفاق يفهم منه هو اتفاق يشمل كل المنطقة، لكن عندما سئل في هذا وقال أنه احترام سيادات الدول، لكنه تحدث تحديدا عن تفصيل الذي يتعلق بلبنان. قال أنه بالنسبة للبنان تحديدا، أنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ، وإذا استمرت إيران بتمويل حزب الله، وبالتالي هم لن يكونوا يعني لم يلتزموا بالجزء المتعلق بهم في هذا الاتفاق، وبالتالي من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللي يكون أكثر دقة، قال إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إيران، ونحن نعلم من يعطيه هذه الصواريخ، فإن إيران لن تكون يعني أو إيران وحزب الله لن يكونوا ملتزمين بهذا الاتفاق. تحديدا قال it takes two to tango، يعني وقرأت الباب مفتوحا. الآن في خلال متابعة لاحقا تبين كأنه هم أبقوها هكذا الأمريكيين، لأنه ملف لبنان بالنسبة لهم هم هناك مراعاة أيضا لما تراه إسرائيل فيما يتعلق أنه هاجس بالنسبة لأمنها، وبالتالي الغير واضحة حتى الآن. لكن هتحدث مع عدد من الخبراء، أعتقد أنه مرحلة تمرير الاتفاق إلى أن يمر هذا الاتفاق، ومجددا لا أعرف ما إذا كان اتفاق شامل أم سيكون مذكرة تفاهم، أولا تعطي نوع من الراحة للعالم، للاقتصاد العالمي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإغلاق أيضا ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. ف لا نعرف بعدها ما الذي يمكن أن يحصل، وهل هو مثلا تايم أوت لمرحلة ثانية، أم أنه فقط يعني أنه الأمريكيين بالنسبة لهم هذه الجولة على الأقل أتحدث عن ترامب تهت هذا يعتمد أيضا على ما سيقوم به ترامب فيما يتعلق بالجيش.
0: نعم،
1: فيما يتعلق بمسألة الجيش، يعني أنه إذا كان سيسحب القوات الأمريكية من المنطقة أيضا هذا مؤشر على أن ربما خلص سيتفرغ الأمريكيون لأمور أخرى. لذلك نعم نحن أقرب للتوقيع على مذكرة تفاهم، تفاصيلها حتى هذه اللحظة بعد غير واضحة. المسؤول الأمريكي الذي قدم هذه الإحاطة كان بالدرجة الأولى بالطبع يتوجه إلى الجمهور الأمريكي، خصوصا في ظل الانتقادات التي واجهتها هذه الإدارة، لكن لننتظر ونرى.
0: نعم، شكرا لك الزميلة هبة نصر على هذه المداخلة، وأنت موجودة الآن في المطار وفي طريقك إلى جنيف، شكرا لك. في الجانب الإيراني، الهيئات المعنية بصنع القرار اجتمعت لمناقشة مذكرة التفاهم، وخرج وزير الخارجية عباس عرقجي ليعلن أن بلاده انتصرت في الحرب مع أمريكا، وقال عرقجي أن الاتفاق ينهي الحرب في The original and authentic 2ME. This is the golden lunch break. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

لفترة الظهيرة ومستمرين لفترة بعد الظهر لغاية الساعة 6 مع المنوعات والأخبار والدردشات والتغطية الإخبارية. خليكن معنا لحتى نتابع نحن وياكن مشوار بتمنى يملي عليكن أجواء من الهدوء والفرح. رح نذكر بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون الطقس بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة 23 على صعيد ميلبن، بيدي 16 درجة. نسمع نحن وياكن أغنية إنسان لأصالة.

0: حيي جميع المستمعين اللي ساروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو عم بتستمعوا لبرامجنا على tuami.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. كمان من لكم هاي ومن حييكم، منتمنى لكم أوقات حلوة ومريحة من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعتوا لها بجولة أغاني حلوة لفايزة أحمد، مرقت معنا غنية الشامي أصالة، وهيك رح نكمل مشوارنا مع أغاني منوعات خبرية من هون وخبرية من هونيك مع الأجواء اللي عم نتبعها، كان السياسية الأمنية الرياضية وكمان الفنية. رح يكون برنامجنا منوع بالأخبار، ما تنسوا التغطية الإخبارية اللي بتكون مرافقتكم على مدار كل ساعة لمتابعة الخبر والحدث عبر راديو تؤمية، بتستمعوا له بتمام كل ساعة. ولكن إذا كان في هونيك أي خبر طارئ أكيد منتابعه وبتستمعوا له أولا من هون من استديو راديو تؤمية. مع الأخبار كمان الاقتصادية، كيف عم تأثر الحرب على إيران على اقتصاد العالم؟ هل رح يكون في هونيك مثل ما قال الرئيس الأمريكي فتح مضيق هرمز، وكأنه تحول مضيق هرمز للمشكلة الأساسية بالوقت يلي هو كان اليورانيوم المخصب وملف إيران النووي، هلأ تحول لمضيق هرمز، صاروا عم بيربحوا جميلة أنه عم بيسعوا لفتحه. ولكن المشكلة الأساسية لغاية اليوم لم تحل. أكيد رح نتابع أخبار المونديال والنتائج، وكمان اليوم الأجواء الرياضية الحماسية بمونديال 2026، هيدا بالإضافة كمان مستمعينا لكتير من الأخبار كمان الفنية اللي رح نتابعها لليوم 13 من شهر جون ضمن مشوارنا بالويك أند، يلي بتمنى الأغاني والمنوعات كمان ترضي كل الأذواق مع الأغاني الجديدة كمان اللي عم تستمعوا لها وتتعرفوا عليها أولا بأستراليا من تؤمي. بعد استراحة رح تستمعوا لغنية أحمد سعد يلي أخذت ضجة كبيرة وانتشار هالغنية، بتستمعوا لها بعد استراحتنا.
1: ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: وصلت معك لأحمد سعد هالغنية اللي حصلت على انتشار كتير كبير، غنية كتير حلوة بصوت أحمد سعد. رح نسمع نحن وياكم هالغنية ونحكي بعد شوي عن الكأس يلي بيطردها نجوم العالم بالمونديال.

0: أطيب التحيات لكم مستمعي راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام الكأس يلي بيطردها نجوم العالم بالمونديال. صارت أغلى من أي وقت مضى، منه رمزي بس بل معدني أيضا. هون منشوف القيمة الخام للذهب داخل كأس العالم بتبلغ حوالي 713,000 دولار، تصوروا أي قفزت بحوالي 157%. إذن مقارنة بنسخة قطر 2022 لما كانت قيمة الذهب فيها حوالي 277,000 دولار، شوفوا قديش تغيرت وقديش ارتفعت قيمتها. والسبب منه كرة القدم بل صعود أسعار الذهب لمستويات تاريخية. الكأس بتحتوي على 4.93 كيلوغرام من الذهب الخالص. إذن مع ارتفاع أسعار الذهب ارتفعت حوالي 100، يعني هون إذا بنطلع بالنسبة لل 174 أونصة، يعني بمعدل 174 أونصة لما قدمت لأول مرة كانت تقدمت بعام 1974، وكانت القيمة المادية للذهب فيها حوالي 25,000 دولار بس. ليكو الفارق، واليوم ارتفعت القيمة حوالي 30 مرة. بالنسبة للاعبين الكأس لا تقدر بثمن، لكن بالنسبة للأسواق فهي مثال واضح على ما فعله الذهب بزمن التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، لما اتجه المستثمرون والبنوك المركزية إلى المعدن كملاذ آمن، بينما بيحلم اللاعبون قصة مختلفة. فخلال سنوات قليلة بس أضاف الذهب إلى الكأس 100,000 دولارات من القيمة من دون أن يتغير وزنه جرام واحد. فإذا هون القيمة الذهب اللي ارتفعت بشكل كتير كبير بعد أن أفزت قيمتها بحوالي 157%، الكأس يلي بيطردها نجوم العالم بالمونديال أصبحت أغلى من أي وقت.
1: توأمي أستراليا، عايشين معكم، عايشين معكم.

نرجع لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. عم نحكي عن الكأس قدي صارت قيمته، عم نحكي عن الفرق المشاركة والقديش كانت تحضيرات والافتتاحية هائلة جدا، ولكن رغم أعلانه عن أنه مباريات كأس العالم اليوم رح تكون آمنة للغاية بملاعب الولايات المتحدة، ولكن إلى أنه ماركو كوين مولين وزير الأمن الداخلي الأمريكي اللي أبدى خوف تجاه هجمات ما سميه بالذئاب المنفردة، وهي هجمات محتملة ممكن ينفذها شخص واحد بطريقة مفاجئة من دون أن يكون مدفوع أو موجه بشكل مباشر. هيدا الشيء اللي متخوفين منه من تنظيم أو جماعة معينة، وحين بأفكار متطرفة خصوصا بالمناطق العامة الواقعة خارج النطاقات الأمنية. كمل هيك عم بكثف عناصر الشرطة انتشارهم بهالمناطق لضمان سلامة الحشود بشكل كتير كبير. وفق مولين اللي أكد أنه الذئب المنفرد لا يمكن السيطرة عليه رغم التدقيقات الأمنية الحالية، وهذا شفناه بكتير من المباريات، وتشير تقارير إلى أنه 93% من الهجمات الإرهابية القاتلة بالغرب 93%، تصوروا أنه النسبة قديش عالية كانت بالسنوات الأخيرة، نفذت بواسطة مهاجمين منفردين. فهيدا الشيء اللي متخوفين منه أنه تكون مش أنه عملية تنظيمية وتابعة لجماعات، إنما تكون من خلال أفراد أو أشخاص. رح نتابع نحن وياكم متوامية على 1638 أيام مع فاصل غنائي، ومنتابع من بعدها مشوارنا تاج راسي وملحمين.

0: التضارب بالمعلومات والتضارب بالمواقف، وكل ما طولت هذه الحرب كل ما صار في ضياع أكبر. خلينا نتابع نحن ويكون آخر المستجدات مع نهاية الأسبوع، شو حاملة من أخبار من تطورات بتتعرفوا علي على 1638 AM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب.
5: Tedrick Connor with the top stories. The world's richest man, Elon Musk, has become the world's first trillionaire after investors got their first chance to buy shares in his company, SpaceX. The initial public offering of SpaceX on the NASDAQ stock exchange in New York is the biggest in history and values the company at almost $2.5 trillion. Shares in SpaceX jumped 24% after the opening bell, a sign investors are betting that its massive investments in satellites, orbital data centers, and artificial intelligence will pay off. There are signs a truce between Iran and the US could be in its final stages. Pakistan's Prime Minister, who's acting as a mediator, says the text of a peace deal has been agreed to by both sides. The Iranian regime says the details of a preliminary agreement to end the war have been approved by Iran's supreme leader. Iran's nuclear program and its stranglehold over the key oil shipping lane, the Strait of Hormuz, have been thorny issues in negotiations. And scores of police have descended on South Melbourne as protesters try to disrupt a One Nation fundraiser attended by Pauline Hanson and Barnaby Joyce. About 30 anti-racism demonstrators gathered outside the event, while police monitored the group from the ground and sky. No one was arrested, but a 22-year-old man was moved on by police. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية كانت تستعد لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. بعد تسريبها شروطا لم يتفق عليها، ترامب يؤكد أن إيران اعتذرت سرا عن نشر معلومات مضللة، وعرقجي يقول إن توقيع مسودة التفاهم مع واشنطن سيكون عن بعد. الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن بنية عسكرية متكاملة لحزب الله بعد العثور على مجمع أنفاق ومخازن أسلحة استراتيجية أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان.
1: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية في محاولة لضرب سفن تجارية في مضيق هرمز، وقالت القوات الأمريكية إنها أسقطت المسيرات الإيرانية خلال توجهها لاستهداف سفن عابرة للمضيق، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. جاء ذلك على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق الطائرات المسيرة على السفن في مضيق هرمز. في سياق آخر وفي تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران اعتذرت سرا عن نشر معلومات مضللة دون أن يوضح كيفية وصول هذه الرسائل إليها. وأوضح ترامب أنه طالب طهران بتوضيح علني بعد مزاعم حصولها على مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق. كما أكد ترامب أنه لا يزال يعتقد بإمكانية توقيع اتفاق إنهاء حرب خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الاثنين المقبل كحد الأقصى. وكان ترامب قد قال في تدوينة عبر موقعه تروث سوشيال إن الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة. ترامب اتهم مسؤولين إيرانيين بالمراوغة، مضيفا أنه يصعب التعامل معهم بحسن نية ونزاهة. ترامب انتقد هجوم إيران بمسيرات ليل الجمعة السبت على سفن هندية كانت تغادر مضيق هرمز قائلا إنه أمر بات غير مقبول بتاتا. ختم ترامب بدعوة إيران لضبط أمورها والتحرك بسرعة باتجاه الاتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة قد توقع عن بعد عند استكمالها، مرجحا أن يتم ذلك في الأيام المقبلة. وقال عرقجي إن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء حصار الموانئ الإيرانية وإدراج ترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز. أضاف عرقجي أن إيران ستؤمن مرور السفن عبر المضيق. أما بشأن الملف النووي، أوضح عرقجي أن طهران ترى أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هي تخفيفه داخل إيران. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تدوينة له عبر صفحته على منصة إكس قال شريف إن إسلام آباد تعمل عن قرب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في الاتفاق. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجأ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب توصل كل من واشنطن وطهران لاتفاق. وفق المسؤول الأمريكي فإن نتنياهو على الرغم من ذلك عبر لترامب عن ثقته بأن الاتفاق النهائي سيعالج المخاوف المشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني. أضاف المسؤول الأمريكي أن لدى نتنياهو وسواه من المسؤولين الإسرائيليين مخاوف جدية من أنه بعد توقيع الاتفاق وانتهاء الحرب قد تستمر إيران في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية. من التلويح بمحو الحضارة الإيرانية إلى الحديث عن اتفاق عظيم مع طهران، مسافة متناقضة للكثيرين، لكنها في قاموس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سوى فصل متكرر من أسلوب يقوم على رفع سقف التهديد قبل الجلوس على طاولة الصفقة.
2: يهدد بمحو حضارة كاملة ثم يمد يده لإبرام تسوية دبلوماسية.
3: We're going to be attacking them very hard. We have a signing soon.
2: بهذا الأسلوب يدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصفقات. بالنسبة للبعض قد يبدو الأمر تناقضا، لكن بالنسبة لترامب هو جزء من أسلوب تفاوضي واضح. الرجل الذي وضع كتابه الأشهر فن الصفقات لا يبدأ مع خصومه من منتصف الطريق، بل من أعلى درجات الضغط. في معادلة بسيطة، اجعل خصمك يقترب من حافة النهاية أولا، ثم مهد له الطريق للعودة. هذا ما أظهره في تعامله مع إيران قبل الهدنة السابقة. لوح بأن الحضارة الإيرانية قد تختفي إذا استمرت المواجهة، قبل أن يتحول الخطاب إلى وقف لإطلاق النار وفتح باب التفاهم والدبلوماسية. وأخيراً انتقل ترامب من الحديث عن استهداف جزيرة خرج شريان النفط الإيراني إلى الإعلان عن إمكانية إبرام اتفاق عظيم مع طهران. ولم تكن إيران الحالة الوحيدة. مع الصين بدأ المواجهة برسوم جمركية وحرب اقتصادية قبل الوصول إلى تفاهمات انتهت بزيارة تاريخية لبكين. مع كوريا الشمالية تحولت عبارات النار والغضب قبل أعوام إلى مصالحة تاريخية مع زعيمها كيم جونغ أون. ومع حلفاء الناتو استخدم التهديد بتقليص المظلة الأمريكية للضغط من أجل رفع الإنفاق العسكري. أنصاره يسمونها فن صناعة الصفقات، والبعض يصفها بدبلوماسية حافة الهاوية. أما ترامب فيبدو أنه يؤمن بقاعدة واحدة: ارفع سقف الضغط إلى أقصى واجعل الاتفاق يبدو انتصارا.
0: نفت دولة الإمارات بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. ودعت الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية. أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان الليلة الماضية، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بينهم مسعفون. ومع هذا التصعيد يواصل اللواء 7 الإسرائيلي التوغل في وادي السلوق جنوب لبنان ضمن عملية عسكرية وصفها بأنها إعادة لرسم خطوط المواجهة مع حزب الله. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قواته لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على مجمع أنفاق ومخازن أسلحة استراتيجية أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله. وفق الجيش الإسرائيلي فإن الموقع يضم بنية عسكرية متكاملة. ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه المواجهات في جنوب لبنان وسط جدل بشأن استخدام حزب الله مواقع تاريخية وأثرية كتحصيلات عسكرية تهدد الإرث التاريخي للبنان.
4: لم تعد قلاع جنوب لبنان الأثرية تروي حكاية حضارة صمدت لقرون، بل يبدو أنها أجبرت على حراسة ترسانات السلاح القادم من إيران. آخر فصول ذلك وقع في قلعة الشقيف، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن مجمع أنفاق ومخازن أسلحة استراتيجية يمتد لمستويات عدة في باطن الأرض. مجمع عسكري ضخم شيد على مدار أكثر من عقد بتمويل وتخطيط إيراني لصالح حزب الله. هذه الشبكة المعقدة صممت بحسب الجيش الإسرائيلي كقاعدة عسكرية متكاملة تستوعب مئات المقاتلين لفترات طويلة، مزودة بمرافق معيشية ومستشفى ميداني وغرف عمليات مجهزة بالكامل لإدارة القتال. الوصول إلى هذا الهدف أشعل مواجهات عنيفة دامت أياما، حيث وثقت الطائرات المسيرة رصد واستهداف عناصر من وحدة النخبة للحزب أثناء محاولتهم الفرار من فتحات الأنفاق بعد اشتباكات ضارية في محيط القلعة. الحزب استغل مزايا الشقيف كعنوان للسيطرة العسكرية، مستفيداً من موقعها الجغرافي الفريد، فالمكان الأثري المرتفع يكشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل ويمتد إلى هضبة الجولان. لكن استراتيجية حزب الله الممنهجة تهدد بتدمير الهوية اللبنانية، فحفر الأنفاق والتمترس العسكري داخل وتحت المواقع التاريخية المدرجة على قوائم الحماية الدولية يمنح إسرائيل الذريعة المباشرة لشن حملات عسكرية عنيفة لنسفها وتدميرها. الشقيف ليست الضحية الأولى لجنون العسكرة هذا، فذات السياسة حولت الأسواق التاريخية القديمة في النبطية إلى ركام محا عقودا من التراث، وتفرض اليوم خطرا وجوديا داهما على الأحياء الأثرية في مدينة صور المصنفة كإرث عالمي. ومع رغبة حزب الله في تحويل تاريخ الجنوب إلى دروع حجرية وبشرية لحماية مغامراته الإقليمية، يدفع الإرث الحضري اللبناني الثمن الأكبر.
0: من جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مشهد يتغير.
5: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 23 على صعيد ملبن 16 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم صابر الرباعي.

أحداث مسلسل ممكن بلشت عم تتسارع بشكل كتير كبير وبشكل دراماتيكي، مسلسل كتير حلو ناجح لنادين نجيم وأيضا كمان لزين العابدين. نتابع نحن وياكم مستمعينا من تؤمية على 1638 أيام. بحب أرجع أذكر هيك بعد هيك المعلومات، البترون يلي ولعت كمان مع متابعة المونديال، فحبيت هيك أحكي شوي عن البترون اللي هي كلمة مشتقة من بوتريس اللي أطلقها الهيلينيون على البلدة، وكان بيطبعوها دايما بكلمة حلوة بوتريس لابيل، معناتها عنقود العنب نسبة إلى أشجار الكرمة اللي كانت تغطي مساحات واسعة من حقولها، فكانت سبب بتطور صناعة النبيذ فيها. بيتذكر المؤرخ أنيس اليوسف ريحة بموسوعة أسماء المدن والبلدات اللبنانية أن اسم مدينة البترون اشتق من اليونانية بيترا اللي بتعني الصخر، وسميت المدينة بذلك الاسم نظرا لكثرة ما فيها من صخور كما هو الحال بمدينة البترا أو البتراء في الأردن. البترون بتحكي تاريخها بأثار الفنائية كنائسها الأثرية العتيقة الرومية، صخورة الهيلينية وحائطها الفينيقية. الفينيقيون هني خلطة حضارية وعبارة عن مجموعتين أساسيتين. المجموعة الأولى عبارة عن كنعانية أمورية وهي مجموعة سامية وحامية، والمجموعة الثانية هي يونانية إغريقية مؤلفة من قبائل الأخائيين، الأيونيين، الأيلوليين، الدانيين. حصل التمازج الشرقي الفينيقي البلاسجي اليوناني كمان هون لتنشأ منه حضارة مميزة اسمها الحضارة الهيلينية يلي انتشرت بالساحل المشرقي سوريا، لبنان، فلسطين، قبرص واليونان، وتطورت بشكل طبيعي جدا وأعطت الحضارة الرومية روم من تراب هذه البلاد اللي كمان. وهون نشوف يعني هالمدينة العريقة فينا نقول بترون يلي هي صارت من أجمل المناطق بلبنان واللي بتستقطب أعداد كتير كبيرة من السواح وأصبحت منطقة مصنفة سياحية. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638.

0: عبر راديو تؤمي أستراليا متابعين نحن وياكم مستمعينا. عم لاحظ أنه أسعار البترول يلي بترتفع بنهاية الأسبوع وأوقات يعني مثل ما بتعرفوا حسب الوتيرة الأحداث اللي عم تصير بالعالم والحرب على إيران والمواقف السياسية، أو بيطلع البترول أو بينخفض. بكل الأحوال اليوم رئيسة الوزراء اليابانية كانت أعلنت خلال هالأسبوع أن اليابان نجحت بتأمين إمدادات من النفط الخام حتى نهاية أدار 2028 على الرغم من الحرب الدائرة حاليا مع إيران. هيدا التأمين بيجمع بين تنويع مصادر الاستيراد البديلة والسحب المنظم من المخزونات النفطية، مما بيمدد أفق أمن الطاقة للبلاد حوالي عام إضافي مقارنة بالتوقعات السابقة. وأكدت خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة اليابانية ما بتخطط لضخ أي سحوبات إضافية من الاحتياطات النفطية خلال الشهر الحالي. وضحت أن طوكيو أمنت إمدادات بديلة حوالي 100% من متوسط الاستهلاك للشهر للعام الماضي المخصص لشهر تموز المقبل، وحوالي 80% لشهر حزيران الحالي. كانت اليابان يلي بلشت تسحب بالتدرج من مخزونات النفطية لحتى تواجه انقطاع الامدادات الناتج عن أزمة الشرق الأوسط. فيا هل ترى نحن شو عم نعمل هون بأستراليا؟ هلأ راح سافر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، عقد صفقات هون شي مع يعني دول الجوار، سنغافورة، ماليزيا، ولكن يعني الأمور محدودة، الأمور محدودة، يعني مسألة أشهر مش أكتر. في حال استمرت هذه الأزمة، أزمة النفط، يعني نحن أمام مشكلة. فكان في هونيك مطالبة بأنه نحن مفروض يكون في عنا استهلك، يعني هون نكون في محطات للتكرير ونتكل على زيتنا هون بأستراليا لمواجهة أي أزمة محتملة بالمستقبل. رح نروح لبريك ومن بعدها نكمل احنا وياكم سوا مشوارنا على 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح

0: ليتوانيا أستراليا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: Hound Music 2ME Music Australia.
5: The hits before they hit.
4: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
5: 2ME
4: Australia.

0: مرة جوت وأمياء عم نكمل نحن وياكم سوا المشوار من أي مكان عم بتابعونا. كمان برجع برحب برفقتكم مستمعينا مع أخبار ودردشات أغاني منوعات أخبار سياسية اقتصادية فنية وأكيد بعض المعلومات اللي عم نتبعها نحن وياكم. بحب أرجع ذكر بالنسبة لأخبارنا الأسترالية برلمان نيو ساوث ويلز اللي كان عنده خطة لحتى يدعو فيها الحكومة حكومة ألبانيزي إلى أنه تاخد خطوة جريئة وتعترف رسميا بالإبادة الجماعية اللي تعرض لها الأرمن والسريين والأشوريين والكلدانيون ويونانيو البونتوس خلال الحقبة العثمانية. رح يكون في مناقشة هيدا الموضوع بالأسابيع المقبلة بعد ما قدموا وزير شؤون التعددية الثقافية وعضو برلمان أوتلي ماركور لأكد أن الاعتراف بهيدي الجرائم هي خطوة مهمة باتجاه العدالة بالعالم. فما بعرف إلى أي مدى رح يكون في موافقة على هذا الموضوع، وفي حال تم هذا الأمر الاعتراف في هذه الجرائم كيف رح تأثر على العلاقات مع تركيا اللي بتربط علاقات جيدة مع أستراليا. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. Check us out on Facebook تؤمية أستراليا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بأخبار العلوم ساينس نيوز اللي بيّنت أن أستراليا هي وجدت حل بسيط فعالية مذهلة لحماية الأنهار والمحيطات. اليوم عم بتواجه الأنهار والمحيطات بالعالم تحدي كبير من التلوث النفايات، مما بيهدد كمان البيئة البحرية وبشكل خطر على صحة الإنسان. لكن بأستراليا صار في ابتكار لحل بسيط لكنه فعال بشكل مذهل، هو شباك ترشيح النفايات من الأنهار قبل وصولها للبحر. وتعد هذه الشباك المصنوعة من مواد متينة فعالة لحتى يلتقطوا نفايات العائمة بالمجاري المائية، وبيتم وضعها بشكل استراتيجي بالأنهار، وبتشتغل كحاجز بيمنع مرور المواد البلاستيكية، العبوات، الأكياس، بقايا كمان الإطارات وغيرها من الأشياء الملوثة. وبتتميز هيدي الشباك بكتير من المزايا يلي بتخليها حل مثالي لمكافحة التلوث. هون يعني في بساطة، في كفاءة، ما بتطلب هيدي الشباك تكنولوجيا معقدة. كمان يمكن تعديل تصميم هالشباك وحجمها لتتناسب مختلف أنواع الأنهار والمجاري، والحفاظ على الحياة البحرية، رفع الوعي المجتمعي، وهيدي كلها أكيد قضايا بتساهم. على أكيد نحن بأستراليا الحمد لله أن في مش بس نحن أوقات بننتقد بعض الأمور اللي لازم نضوي عليها ولازم ننتقدها، وبكتير من الحرية، والحمد لله أنه نحن بهالبلد اللي بيعطيك كامل الحرية لحتى تضوي على الأمور، ولكن أكيد بطريقة ما تأذي فيها. وهيدي مهمة الصحافة أنك تسلط الضوء على الأخطاء وتجرب تعمل مقارنة بالماضي، هيك دايما يكون في مقارنة وين كنا، وين صرنا، وين أخطأته، وين أصابته. فبالوقت يلي كمان في كتير من الأمور الإيجابية اللي عم نتبعها، يعني مثلا مسألة اليوم تحديد عمر المراهقين بالنسبة للتواصل الاجتماعي، هذه مسألة كانت كتير مهمة وخطوة كانت كتير إيجابية وعم تتبنيها دول الأوروبية اليوم، شغلة كتير حلوة. مثل الدخان مثلا، الصور اللي كمان كانت هونيك بفترة سابقة، علب الدخان والرسومات اللي كانت لحتى يعني كمان تشجع على عدم التدخين، كمان في كتير من الدول يلي اتبعتها. في أفكار حلوة ودائما لازم يكون في عنا هيدي الأفكار الخلاقة مع التقدم والتطور. فاليوم نشوف كمان الـ AI اللي هو تحدي كتير كبير للعالم، رح نحكي عنه أكثر. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تو أمي أستراليا، متابعين سوا.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا جولة إخبارية جديدة لمتابعة آخر وأهم أخبار الحرب على منطقة الشرق الأوسط ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقلبة على مدار الساعة. متابع نحن وياكم آخرها وأهم من تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
7: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
10: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية كانت تستعد لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. بعد تسريبها شروطا لم يتفق عليها، ترامب يؤكد أن إيران اعتذرت سرا عن نشر معلومات مضللة، وعرقش يقول إن توقيع مسودة التفاهم مع واشنطن سيكون عن بعد. الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن بنية عسكرية متكاملة لحزب الله بعد العثور على مجمع أنفاق ومخازن أسلحة استراتيجية أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان.
1: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية في محاولة لضرب سفن تجارية في مضيق هرمز، وقالت القوات الأمريكية إنها أسقطت المسيرات الإيرانية خلال توجهها لاستهداف سفن عابرة للمضيق، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. جاء ذلك على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق الطائرات المسيرة على السفن في مضيق هرمز. في سياق آخر وفي تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران اعتذرت سرا عن نشر معلومات مضللة دون أن يوضح كيفية وصول هذه الرسائل إليها. وأوضح ترامب أنه طالب طهران بتوضيح علني بعد مزاعم حصولها على مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق. كما أكد ترامب أنه لا يزال يعتقد بإمكانية توقيع اتفاق إنهاء حرب خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الاثنين المقبل كحد الأقصى. وكان ترامب قد قال في تدوينة عبر موقعه تروث سوشيال إن الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة. ترامب اتهم مسؤولين إيرانيين بالمراوغة، مضيفا أنه يصعب التعامل معهم بحسن نية ونزاهة. ترامب انتقد هجوم إيران بمسيرات ليل الجمعة السبت على سفن هندية كانت تغادر مضيق هرمز قائلا إنه أمر بات غير مقبول بتاتا. ختم ترامب بدعوة إيران لضبط أمورها والتحرك بسرعة باتجاه الاتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة قد توقع عن بعد عند استكمالها، مرجحا أن يتم ذلك في الأيام المقبلة. وقال عرقجي إن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء حصار الموانئ الإيرانية وإدراج ترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز. أضاف عرقجي أن إيران ستؤمن مرور السفن عبر المضيق. أما بشأن الملف النووي، أوضح عرقجي أن طهران ترى أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هي تخفيفه داخل إيران. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تدوينة له عبر صفحته على منصة إكس قال شريف إن إسلام أباد تعمل عن قرب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في الاتفاق. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجأ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب توصل كل من واشنطن وطهران لاتفاق. وفق المسؤول الأمريكي فإن نتنياهو على الرغم من ذلك عبر لترامب عن ثقته بأن الاتفاق النهائي سيعالج المخاوف المشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني. أضاف المسؤول الأمريكي أن لدى نتنياهو وسواه من المسؤولين الإسرائيليين مخاوف جدية من أنه بعد توقيع الاتفاق وانتهاء الحرب قد تستمر إيران في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية. من التلويح بمحو الحضارة الإيرانية إلى الحديث عن اتفاق عظيم مع طهران، مسافة متناقضة للكثيرين، لكنها في قاموس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سوى فصل متكرر من أسلوب يقوم على رفع سقف التهديد قبل الجلوس على طاولة الصفقة.
2: يهدد بمحو حضارة كاملة ثم يمد يده لإبرام تسوية دبلوماسية.
3: We're going to be attacking them very hard. We have a signing soon.
2: بهذا الأسلوب يدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصفقات. بالنسبة للبعض قد يبدو الأمر تناقضا، لكن بالنسبة لترامب هو جزء من أسلوب تفاوضي واضح. الرجل الذي وضع كتابه الأشهر فن الصفقات لا يبدأ مع خصومه من منتصف الطريق، بل من أعلى درجات الضغط. في معادلة بسيطة، اجعل خصمك يقترب من حافة النهاية أولا، ثم مهد له الطريق للعودة. هذا ما أظهره في تعامله مع إيران قبل الهدنة السابقة، لوح بأن الحضارة الإيرانية قد تختفي إذا استمرت المواجهة، قبل أن يتحول الخطاب إلى وقف لإطلاق النار وفتح باب التفاهم والدبلوماسية. وأخيرا انتقل ترامب من الحديث عن استهداف جزيرة خرج شريان النفط الإيراني إلى الإعلان عن إمكانية إبرام اتفاق عظيم مع طهران. ولم تكن إيران الحالة الوحيدة. مع الصين بدأ المواجهة برسوم جمركية وحرب اقتصادية قبل الوصول إلى تفاهمات انتهت بزيارة تاريخية لبكين. مع كوريا الشمالية تحولت عبارات النار والغضب قبل أعوام إلى مصالحة تاريخية مع زعيمها كيم جونغ أون. ومع حلفاء الناتو استخدم التهديد بتقليص المظلة الأمريكية للضغط من أجل رفع الإنفاق العسكري. أنصاره يسمونها فن صناعة الصفقات، والبعض يصفها بدبلوماسية حافة الهاوية. أما ترامب فيبدو أنه يؤمن بقاعدة واحدة: ارفع سقف الضغط إلى أقصى واجعل الاتفاق يبدو انتصارا.
0: نفت دولة الإمارات بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. ودعت الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية. أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان الليلة الماضية، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بينهم مسعفون. ومع هذا التصعيد يواصل اللواء 7 الإسرائيلي التوغل في وادي سلوقي جنوب لبنان ضمن عملية عسكرية وصفها بأنها إعادة لرسم خطوط المواجهة مع حزب الله. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قواته لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على مجمع أنفاق ومخازن أسلحة استراتيجية أسفل قلعة شقيف في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لحزب الله. وفق الجيش الإسرائيلي فإن الموقع يضم بنية عسكرية متكاملة. ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه المواجهات في جنوب لبنان وسط جدل بشأن استخدام حزب الله مواقع تاريخية وأثرية كتحصيلات عسكرية تهدد الإرث التاريخي للبنان.
4: لم تعد قلاع جنوب لبنان الأثرية تروي حكاية حضارة صمدت لقرون، بل يبدو أنها أجبرت على حراسة ترسانات السلاح القادم من إيران. آخر فصول ذلك وقع في قلعة ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. The world's richest man, Elon Musk, has become even richer with the public offering of his company SpaceX, making him the first ever trillionaire. SpaceX shot up in value by nearly 20% after floating on the Nasdaq exchange in New York. The warm reception indicates investors are looking past the billions of dollars the company is losing. Elon Musk says he has big plans for SpaceX and wants to make life multi-planetary. A swimmer is in a critical condition after being bitten by a shark at a beach in Sydney's east. Emergency crews have been called to Coogee Beach, where people pulled a woman in her 30s from the water. She's being treated for serious leg and arm injuries, and it's expected she'll be flown to hospital. Coogee Beach and the nearby Clovelly and Bronte beaches have been closed. And there are reports the American military has shot down more Iranian drones heading for the Strait of Hormuz, as both sides say a deal to end the war is closer than ever. A senior US administration official says both sides have agreed on a text and Washington expects to sign an initial deal in the coming days. Iran's foreign minister says the agreement will open up a second round of negotiations, focusing on Tehran's nuclear program and the removal of sanctions, adding his country is the winner in the war against the US. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي من هالفريش اللي استمعتوا له جديد الإصدارات. رح ننتقل نحن وياكم لفقرة قديس الساعة مع زميلتنا ماري لبكي عبر راديو تؤمي أستراليا. بنستمع لهالفقرة
1: قديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

16:38 AM راديو تويمي أستراليا. مكملين نحن وياكم مشوارنا ما بعد هيدي الأزمة اللي حصلت بفترة سابقة، والكلام اللي سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق قديسة البابا ليو الرابع عشر. اليوم بزيارته لإسبانيا كان بجزيرة جران كاناريا، كانت بمستهل رحلته اللي عم

0: بنشوف يعني نزل وهبط الحبر الأعظم بقاعدة غاندو جوية وتوجه للناس المشاركة اللي كان استقبال كتير حلو من استقباله رئيس الحكومة الإسبانية إلى جانب عدد من المسؤولين، وكما أدت الرياح القوية إلى إدخال تعديلات كانت على بعض تفاصيل البروتوكول الرسمي المخصص لاستقباله. وقت مراسم الاستقبال توجه البابا ل رصيف للقاء عدد المهاجرين إلى جانب العاملين والمتطوعين المشاركين بتقديم الرعاية لهم. بحسب وكالة رويترز اللي كان دعا قادة العالم إلى التعامل مع المهاجرين بقدر أكبر من الإنسانية، حذر من أن التاريخ رح يحكم على مين سمحوا بمعاناة الهربانين من الحروب أو الفقر. برسالة وصف بأنه نداء للضمير توجه لصناع القرار بأوروبا والمجتمع الدولي، وشدد البابا هو أول أمريكي يتولى المنصب على أنه الكرامة الإنسانية ما بترتبط بالجنسية وما بتفقد قيمتها بمجرد عبور الحدود. مش لازم أنه نوصل لمرحلة منعد فيها الضحايا بشكل اعتيادي، وذلك خلال خطاب أمام حشد جمع قرب نصب تذكاري لمهاجرين أوديو بالبحر، ورح يجي يوم يطرح فيه السؤال هل اخترنا حماية الأرواح أم استسلمنا للمبالاة. تابع أيها المهاجرون أقف أمامكم احتراما لكرامتكم، أنتم منكم أرقام بالبشر، تركت وراكم عائلات وأحلام لا يجوز التقليل من شأنها. هلا أكيد المهاجرين يلي لعبوا دور كتير كبير، ولكن كمان في بعض المهاجرين يلي كانوا عم بيخربوا أو عم بيتميدوا أو ما عم بيحترموا كمان الدول يلي استقبلتهم. رح نتابع نحن وياكم توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: نزلت الأب على وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: To ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
6: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
7: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
8: هاي كاتيانا، حبيت أسلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
5: Tell it like it is. 2ME.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. قد ايه الموهبة بتبقى هي يعني ثروة بحد ذاتها للإنسان. فهون بنشوف قد ايه في ناس بتتعب لحتى تأسس شركات وتكبر لحتى تتقاضى سنويا ملايين من الدولارات. ولكن لاعب كرة القدم يلي كمان يعني خلص بكرس كل حياته لهاللعبة الرياضية الشيقة، اليوم نشوف قد ايش بيتقاضى من ملايين من الدولارات المونديال وعالم الميل والمليارات. لأنه إذا منطلع هون بكريستيانو رونالدو اللي هو يعتبر أكثر لاعب بيتقاضى أجر بالمونديال، وهون حوالي 260 مليون دولار كدخل سنوي، وهو بفارق كتير كبير عن أقرب منافسي ليونيل ميسي اللي دخله حوالي 131 مليون دولار. المركز الثالث للفرنسي كيليان مبابي اللي بينهز دخله 96 مليون دولار، أما مكافأة الحكام 100 ألف وبتضاعف بأدوار الأقصاء. ويعني هيدي هي طبعا اليوم الأرقام اللاعبين الكبار بالمونديال، حبينا هيك بس نذكر قدي بيتقاضوا، قدي حلو الواحد يكون عنده موهبة، واللي عنده موهبة قديش لازم يشكر ربه. وهلأ أهم شيء مش بس أنه يكون عندك الموهبة، أنت عندك الموهبة وعليك تصقلها وتشتغل عليها وتكتشفها. والأهل هون في كتير من الولاد يلي بيكون عندهم فعلا مواهب بتخلق معهم موهبة، حدا بيقول لك موهبة، ولكن في بعض الأهالي بيهملوها، بيصيروا أنه لا ما بدهم، ما بيختاروا الموهبة، بيختاروا أشياء هني بدهم إياها بيشوفوها لأولادهم، وبتروح يعني مع الأيام الموهبة إذا ما أسقلتها بتتدمر. يعني مهما بقيت بقلبك وبتحبها وهيك وتجرب أنه بعد فترة من الزمن، بس أكيد الوقت والزمن نحن دايما مع السباق مع الزمن، فما فيك بدك تستفيد، بدك تستفيد من عمر كتير صغير، خاصة مثل ما سبق وذكرت يعني أنه الأهل كمان لازم يساعدوا الأبناء إذا كان عندهم موهبة. رح نتابع نحن وياكم راديو توأمية أستراليا مع وجه القمر وسارية السواس.
1: وجه القمر

حييكم مراديو تو أمية على 1630 أي أيام من أصعب المشاعر يلي بيمرق فيها الإنسان. مش الأذى بحد ذاته، بل بيجي الأذى من شخص ما بتتوقع منه هاي الشيء. أشخاص بيدخلوا بحياتنا منفتح لقلهم الأبواب، ما منفتح لحدا غيرهم، منفضلهم عن غيرهم، منمنحهم الثقة، أسرارنا، جزء من وقتنا، ربما جزء من قلوبنا. ما منعمل هيدا الشيء لأنه نحن سجي مثلا أو في بساطة، بل لأنه شفنا فيهم شيء خلينا نشعر بالأمان. الصدمة الحقيقية بتصير لما تكتشف أنه الشخص يلي كنت بتعتقد أنه مصدر دعم كان بيحمل نوايا مختلفة تماما عما نحن تصورناه وشفناه. خزلين مش بس أنه بيوجع لأنه الآخر رحل وانتهى، بل لأنه هدم صورة حلوة أنت رسمت عنه. هيدا الشيء بيوجع لأنه منرجع منسأل حالنا ميات الأسئلة، كيف ما انتبهت، كيف وسقت، كيف أخطأت بقراءة هالشخص. والحقيقة ممكن تكون بتوجع لأن لكنها مريحة يعني بتالي الأمر بالوقت نفسه، لأنه بعض الأشخاص بيعرفوا ارتداء الأقنعة أكثر مما نجيد نحن قراءة النوايا. مش كل مين ابتسم لقلنا حبنا، ومش كل مين قرب منا اجا لحتى يبقى. بعض الأشخاص بيدخلوا حياتنا بيدافع المصلحة أو الفضول أو الحاجة، أو حتى بيدافع المنافسة الخفية اللي ما منشوفها إلا بعد فوات الأوان. لكن رغم كل ذلك مش لازم أنه نحول تجربة الخزلين إلى سبب لتأثر على قلوبنا قدام الكل، لأن الخطأ في أنه نكون طيبين، هيدا مش غلط أنك تكون أنت إنسان طيب، هيدي نعمة، بل بأنه أنت تعتقد أنه الكل بيشبهوك، هيدا هو الغلط. مش الغلط أنك تكون أنت إنسان طيب، ولكن الغلط أنك تفكر أنه الكل بيشبهوك وبيشبه قلبك. والخطأ مش بالثقة، بل بإعطائه بدون حدود أو دون وقت كافي لمعرفة حقيقة الأشخاص. منكمل نحن وياكم مستمعينا مع أجواءنا الفنية، رح نستمع بخلال هالوقت لغنية أمانة عليك.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. رئيس تحرير جريدة أديار الأستاذ شارل أيوب كان عمل تصريح يعني أو مقابلة كانت مع سبوت شوت اللي حكي أنه إسرائيل لن تنسحب والحزب لن يتراجع. مخطط الرعب الآتي أخطر مما بتتخيلوا. نحن بالألف وتسعمية وستة وسبعين من جديد. الله يستر. يعني هيدا تحليل كان للأستاذ شارل أيوب. رح تابعوا معكم بيسي مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. خليكن معنا وتابعونا.
1: توأمية maximum heels and more maximum music maximum heels توأمية أستراليا. كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم
0: راديو توأمية أستراليا. موعدنا مع محطة إخبارية لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير لليوم. ما لكم إلا تابعونا على 1638 AM لتتعرفوا على آخر وأهم أخبار الساعة.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
11: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
12: حسناً سأذهب.
13: أسرع، ماذا تفعل؟
14: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
15: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
16: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
17: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
18: توأمي 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تطورات متسارعة حملتها الساعات القليلة الماضية تشي بأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وشك أن تبصر النور، ما لم تستجد تفاصيل في اللحظة الأخيرة تعرقله مثل ما حصل في المرات السابقة. أبرز علامات هذا التفاؤل إعلان مسؤول أمريكي كبير عن التوصل إلى نص اتفاق اعتمدته إيران والولايات المتحدة، وهو يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل، وأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى ومهمة نحو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في الموازاة كان الوسيط الباكستاني يعلن أيضا التوصل إلى اتفاق، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه، في حين تحدثت وسائل إعلام عن توجهه إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، علما بأن سويسرا عرضت بالفعل استضافة مراسم التوقيع المحتملة على مذكرة التفاهم. ومعنا أيضا من واشنطن مباشرة مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. هبة، يعني أنت في هذه الأثناء تتوجهين أيضا إلى جنيف، هل هذا يعني أنه فعلا اليوم نضج هذا الاتفاق وسنكون في الساعات المقبلة أمام توقيع هذا الاتفاق؟ وهل لديك معلومات فعلا عن تاريخ وتوقيت هذا التوقيع في حال حصل؟
1: اسمع، هناك كلمتان لم أسمعهما، بس إذا سمعت يعني بالنسبة لمكان التوقيع، يعني بالطبع الجميع تحدث عن جنيف، لكن المسؤول الذي تحدث لنا عبر الهاتف قال إنه يجري الاتفاق على مكان يناسب أيضا الوسطاء بمن فيهم الباكستانيون والقطريين، وأعتقد جنيف ربما تكون هي أنسب، لأنه الباكستانيون هم من بدأوا في هذه الوساطة ومن استكملها القطريون، وبالتالي حتى لا يتم الاختيار بين الدوحة أو إسلام أباد، أعتقد أنه لذلك تم التوجه لاختيار هذا المكان. هذا إذا تم، لم يؤكد لنا المسؤول أنه سيكون في جنيف، لكن هناك الكثير من الصحفيين الذين الآن يتوجهون، خصوصا أيضا للأمانة أنه هناك قمة مجموعة السبع ستنعقد بإيفيون في فرنسا على الحدود، وهناك جزء من كان سيغطي هذه القمة أيضا كان يفترض أن يكون في جنيف، يتواجد في جنيف وينتقل يوميا إلى هناك، وبالتالي الموضوع بانتظار يعني اتضاح التفاصيل الآن. نعم، عندما سألت في بداية السؤال هل يعني عن الجدية، نعم أعتقد نحن في أقرب لحظة لتوقيع هذه المذكرة، لكن علي أن أوضح مسألة، يعني بناء على ما فهمته في هذا الاتصال، نحن أمام توقيع مذكرة وما سمي بالبرفورمانس ديل، يعني هذا الاتفاق التقدم بشأنه سيكون بناء على السلوك من مسألة رفع العقوبات إلى غيرها. الآن لا يعني ذلك أننا قد لا نوقع على اتفاق، كلا، يبدو أن الطرفين الآن سيتجهان إلى التوقيع على هذه المذكرة التي ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، مقابل أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأيضا النقطة الأهم، هناك مجموعة من الأصول المجمدة التي كانت موجودة في عدد من الدول جمدت بعد 28 من فبراير، هناك جزء سنعرف ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بالكامل، جرى تجميده بعد 7 أكتوبر، لكن هذا ليس غير مرتبط برفع العقوبات بشأن البرنامج النووي. الأخرى هو قال أنه مثلا الولايات المتحدة سيتم تدمير اليورانيوم المخصب وسيتم أخذه، ستأخذه الولايات المتحدة، هل هذا صحيح؟ مسألة أيضا هناك، لأنني أنا أتابع موضوع العقوبات، هناك عقوبات مفروضة على خلفية تمويل الإرهاب، قال لنا المسؤول أن إيران وعدت أو التزمت بهذا الاتفاق بأنها لن تمول الإرهاب في المنطقة، الفايلنس سميها هو، وبالتالي هناك عقوبات مفروضة على خلفية ذلك، قال أن هناك آلية تحقق، لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى التي الجميع الآن حريص أن تتم هي مسألة مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، بالطبع مع مجموعة الأصول التي تم الحديث عنها التي قد يتم الإفراج عنها، لكن هو أشار انه لن يكون هناك فورا افراج عن هذه الاصول مقابل مثلا او تحصل ايران على اموال قبل التحقق. كل ذلك حتى نرى نص الاتفاق امامنا يبقى في اطار التكهنات. النقطه الاهم انه اشار الى انه واثق بنسبه 85% هذه المره بأن هناك اتفاق. فهموا أيضا أن المرشد الأعلى أيضا مرتاح إلى أين وصلت النتائج في هذه المفاوضات. لم يقل أنه أعطى مصادقته، لكنه قال أنه إن نظامه معقد، لكنه يعتقد أو الإيرانيون قالوا التستر، استخدم كلمة التستر، بأنه المرشد مرتاح إلى أين وصلت المفاوضات في هذه المسألة. لذا الآن يمكن نقول أن البداية ستكون مضيق مقابل رفع الحصار. التفاصيل لاحقا سنرى كيف يعني سيتم التعامل معها.
0: هبة، هل لديك معلومات عن ما إذا كان سيشمل القرار لبنان، خصوصا أنه كان هناك حديث لوزير الخارجية الإيرانية الذي أكد أن لبنان مشمول في هذا الاتفاق؟
1: صحيح، هو قال أنه الاتفاق يفهم منه هو اتفاق يشمل كل المنطقة، لكن عندما سئل في هذا وقال أنه احترام سيادات الدول، لكنه تحدث تحديدا عن تفصيل الماليات الذي يتعلق بلبنان. قال أنه بالنسبة للبنان تحديدا، أنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ، وإذا استمرت إيران بتمويل حزب الله، وبالتالي هم لن يكونوا يعني لم يلتزموا بالجزء المتعلق بهم في هذا الاتفاق، وبالتالي من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللي يكون أكثر دقة، قال إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إيران، ونحن نعلم من يعطيه هذه الصواريخ، فإن إيران لن تكون يعني أو إيران وحزب الله لن يكونوا ملتزمين بهذا الاتفاق. تحديدا قال it takes two to tango، يعني وقرأت الباب مفتوحا. الآن في خلال متابعتي لاحقا تبين كأنه هم أبقوها هكذا الأمريكيين، لأنه ملف لبنان بالنسبة لهم هم هناك مراعاة أيضا لما تراه إسرائيل فيما يتعلق أنه هاجس بالنسبة لأمنها، وبالتالي الغير واضحة حتى الآن. لكن تحدثت مع عدد من الخبراء، أعتقد أنه مرحلة تمرير الاتفاق إلى أن يمر هذا الاتفاق، ومجددا لا أعرف ما إذا كان اتفاق شامل أم سيكون مذكرة تفاهم، أولا تعطي نوع من الراحة للعالم، للاقتصاد العالمي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإغلاق أيضا ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. لا نعرف بعدها ما الذي يمكن أن يحصل، وهل هو مثلا تايم أوت لمرحلة ثانية، أم أنه فقط يعني أنه الأمريكيين بالنسبة لهم هذه الجولة على الأقل، أتحدث عن ترامب، هذا يعتمد أيضا على ما سيقوم به ترامب فيما يتعلق بالجيش. فيما يتعلق بمسألة الجيش، يعني أنه إذا كان سيسحب القوات الأمريكية من المنطقة، أيضا هذا مؤشر على أن ربما خلص سيتفرغ الأمريكيون لأمور أخرى. لذلك نعم، نحن أقرب للتوقيع على مذكرة تفاهم، تفاصيلها حتى هذه اللحظة بعد غير واضحة. المسؤول الأمريكي الذي قدم هذه الإحاطة كان بالدرجة الأولى بالطبع يتوجه إلى الجمهور الأمريكي، خصوصا في ظل الانتقادات التي واجهتها هذه الإدارة. لكن
2: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 23 على صعيد ميلبن، أقصى درجات الحرارة بتوصل اليوم لل 18 درجة مئوية، يعني بتتراوح بين 16 درجة و 18 درجة أقصاها. مع حسين الديك رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت ناس كتار، رح نسمع هالغنية.

Music, music, music, music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: سي ان لي تناوس
1: قلبت بعينيك يا ودفك دفايك
2: يا ساهرني بغيره
0: ليلى نهار
1: بلا السعادة
0: والموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا

حييكم مستمعينا من راديو تؤمية، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالمحطات الفنية. بنرجع لأخبارنا. يعني من بعد ما اندلعت الحرب على إيران والتوترات اللي صارت بمنطقة الشرق الأوسط، لكن سبقها قضية جيفري إبستين، ولكن مؤخرا ما بقى سمعنا بأي خبر عن جيفري إبستين وتحقيقات، ولكن هيدا ما بيلغي إلى أنه شديد كانت انعطت، إن كان بالنسبة لهيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي كمان كلينتون يلي أدلوا بشدتهم. واليوم خلال الأسبوع منشوف الملياردير بيل غيتس اللي أدلى بشهادته قدام لجنة بالكونغرس عم بتحقق بقضية إبستين، وهيدا باستجواب بشأن صداقته مع الممول المدين بارتكاب جرائم جنسية. كان متحدث باسم الملياردير حكي لوكالة الصحافة الفرنسية بنيسان الماضي لما الإعلان عن جلسة الاستماع اللي رحب بيل غيتس بفرصة المثول قدام اللجنة، وبيقول على الرغم من أنه لم يشهد ولم يشارك بأي نشاط غير قانوني لإبستين، لكنه بيطلع بيشوف أنه الإجابة على أسئلة اللجنة لدعم هيدا العمل المهم. بشباط الماضي صرح بيل غيتس بأنه علاقته بجيفري إبستين كانت خطأ فادح، اعترف لأعضاء مؤسسته أنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع سيدتين روسيتين، لكن نفى أي تورط له بأنشطة الممول الأمريكي اللي توفى بالسجن بال 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية. بيقول بيل غيتس بوقتها وفق تسجيل صوتي حصلت عليه وول ستريت جورنال، كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين ودعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسة غيتس إلى اجتماعات معه. صرح بيقول لم أفعل أي شيء غير قانوني. بلشت علاقته بجيفري إبستين بال 2011 بعد 3 سنوات من إقرار الممول السابق بذنبه بقضية الاتجار الجنسي بقاصرات. تشير مسودة بريد رسالة إلكترونية من جيفري إبستين نشرتها وزارة العدل ضمن مجموعة وثائق القضية اللي بتحمل الاسم نفسه إلى علاقات لبيل غيتس خارج إطار الزواج. بهذه الرسالة يبدو أنه لم ترسل بتبيها جيفري إبستين بمساعدة بيل في الحصول على أدوية لعلاج أثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات. مجرد ذكر اسم شخص بملف إبستين ما بيعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة، لكن هذه الوثائق بتبين بالحد الأدنى وجود صلات بين المدين بالاعتداء الجنسي أو شركائه. يعني قضية جيفري إبستين رح يضلوا يعلقوا فيها، ويعني المحاكمات ما بعرف إذا رح نشهد على محاكمات ومحاسبة، كلهم أبرياء. أنتم ملاحظين الكل بريء، الكل تنصت وبيقول أنه ما خصني، وهيدا البرنامج الفكاهي اللي بيقول لك مو أنا مو أنا. رح نتابع

0: عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: معكم دايما عبر راديو تؤمي مع غنية حازم شريف. قبل ما نروح لها الغنية، خليني بس هيك قول للناس اللي أوقات بفكروا أنه أي تصرف هيك شوي قاسي بيقعدوا بيظلموا حالهم، ولكن بالنهاية إذا بتتجاهل مكالمة تثقل روحك، بتقول لا لما الشيء ما بيليق فيك، أو بتقطع علاقة تعبتك، أو بتغادر مكان ما بيشبهك من دون تبرير، فأنت ما بتكون خاطئ ولا مخطئ. أنت بتختار نفسك، بتختار هدوءك الداخلي واستقرارك النفسي، مش بحماية ذاتك. هيدي منا أنانية، بل وعي ناضج بأن السليم لا يمنح بل يصنع من قرارات صغيرة بتعيد ترتيب الفوضى اللي فيك. خلينا نتابع نحن وياكم توأمي أستراليا على 1638 AM.

0: إذا منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. العالم يتحضر خاصة نحن هون عنا بأستراليا لظاهرة النينو يلي عادة بيتفاعل الغلاف الجوي مع ارتفاع مستمر بدرجات حرارة سطح المحيط الهادي فوق معدلات الطبيعية. ارتفعت حرارة المياه بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة وزادت احتمالات بتشكل الظاهرة بحلول نهاية شهر تموز ل 82% وفق مركز التنبؤات المناخية الأمريكية. يمكن أن تكون ظاهرة النينو الوشيكي قوية على نحو استثنائي، تبلغ احتمالات تطورها لحدث قوي أو شديد القوة 67% مع اقتراب عام 2027 يلي هي طبعا رصدت النينو لأول مرة بالقرن السابع عشر على يد صيادين من البيرو بعد ما لاحظوا ارتفاع غير معتاد بحرارة مياه المحيط الهادي حول فترة عيد الميلاد خلال بعض السنوات، فأطلقوا على هذه الظاهرة الطبيعية اسم النينو دي نافيداد بإشارة إلى الطفل المسيح. خلال النينو تضعف الرياح التجارية اللي بتهب عادة من الشرق إلى الغرب دافع المياه الدافية بالمحيط الهادي نحو آسيا، أو حتى بتعكس اتجاهها وما بتتضح بعد أسباب هذا التحول، لكن بيدفع المياه الدافية للانجراف نحو الأمريكيتين، ما بيرفع حرارة مساحات واسعة من وسط وشرق المحيط الهادي، وبتأدي هيدي الحرارة الزيادة لتغيير الغلاف الجوي فوق سطح البحر، فبتتحول مسارات العواصف وبتتبدل أنماط هطول الأمطار. كم مرة صارت؟ ما في هونيك جدول زمني محدد لظهور النينو، لأنه بتحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، من 2 إلى 7 سنين مع اختلاف شدتها ومدتها، وكان آخر ظهور لها خلال 2023 و24. وتعد النينو جزء من دورة مناخية أوسع بالمحيط الهادي تعرف باسم تذبذب النينو الجنوبي ENSO، وبتتأرجح هذه الدورة بين النينو ونظيرتها الأبرد لانينا، ومرحلة محايدة بتفصل بيناتهم، وخلال لانينا بتشتد الرياح التجارية من الشرق للغرب دافع المياه الدافية غربا، ما بيجعل شرق المحيط الهادي أبرد من المعتاد. خلينا نروح نحن وياكم لاستراحة، ودايما اللي بيجي من عند ربنا وشو ما كان بيكون ألطف من يلي عم بيصنعه يمكن شوي الإنسان ومن القتل وتدمير وحروب. رح نروح لبريك ومنتابع سوا مشوارنا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

حلو طل. تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. من بعد ما طبعا كنا قبل شوي مع أخبار عن المناخ وظاهرة النينو، إلا أنه كمان اليوم الفيروسات اللي عم تنتشر بالعالم بشكل كتير كبير، وكل مرة عم يطلع لنا فيروس جديد، ففي تخوف فعلا من هالتأثيرات هيدي المناخية كمان تنتشر مزيد من الفيروسات. بدي أحكي بعد شوي بمشوارنا طبعا تفاصيل أوفى عن إسبانيا اللي رصدت 111 حالة لسرطان نادر مرتبط بزراعة الثدي. خليكم معنا لتابعوا تفاصيل هيدا الخبر بيسي مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا مع أجمل الأغاني، أغنية كتير حبها بهديكم إياها، أغنية آدم وأغنية بدونك.

0: أخبار سياسية وأخبار أمنية بتابعوها بخلال هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. شو الجديد من المواقف اللي عم يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمان الغارات اللي عم تشن إسرائيل في الجنوب وغيرها من الأخبار المونديال؟ كمان خليكم معنا على السماع على 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي بتنعش، ليلة نهار
2: بلا السعر،
1: والموسيقى اللي بتخليكن تغنوا،
2: نعيش على حس بالأمان،
1: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
11: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: تعد عن جهتي، لست بجهتك.
13: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا سأذهب.
14: أسرع، ماذا تفعل؟
15: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
16: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
3: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
17: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
0: تمام 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، عدتها وتقدمها شيرين ناصر.
18: شكرا لك ريتا. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وتصعيد عسكري قرب هرمز. تسريبات حول الاتفاق. ترامب غاضب من الإعلام الإيراني عرقجي يدعو للامتناع عن التكهن، والاتفاق يقلق إسرائيل. فرنسا تدعو لاغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق. الإمارات تنفي تحويل أموال إيرانية، والهند تحتج على استهداف بحارتها. حزب الله يتصدى لتقدم من إسرائيل التي تزعم قتل أكثر من 1000 من عناصره. وتفاؤل في القاهرة حول غزة. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثة انضمام أوكرانيا الاثنين.
19: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
18: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل نشرتنا. وتزامنا مع تعدد التسريبات حول المكان والممثلين عن الطرفين، أعلنت جنيف أمس استعدادها لاستضافة مراسم التوقيع على الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. طهران اعتبرت من جهتها أمس أن هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مع تأكيد الوسيط الباكستاني أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، فيما قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تتراوح بين 80 إلى 85%. جاء ذلك بعيد اتهام الرئيس الأمريكي إيران بنشر بنود مسودة اتفاق مزيفة، وهو ما دفع بوزير خارجيتها للقول أنه ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمون الاتفاق. المزيد من طهران مع مراسل مونتي كارلو الدولية علي الباشا.
20: نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى للاتفاق حول مذاكرة تفاهم، على وسائل الإعلام الابتعاد عن التكهنات التي تفسد المفاوضات، وبدورنا سوف نضع الشعب في تفاصيل الاتفاق في الوقت المناسب. بهذه الكلمات هدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي روع الرئيس ترامب، والذي بدا غاضبا من التسريبات التي كشفت وسائل الإعلام الإيرانية حول بنود مذكرة التفاهم وانتشرت على نطاق واسع. تسريبات يبدو أنها غير صحيحة أو أنها لا تخلو من المبالغة، في حين اكتفى المسؤولون الإيرانيون بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم ستركز بشكل رئيسي على إنهاء الحرب في المنطقة وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، على أن يتم البحث في الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني في المرحلة الثانية من الاتفاق. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية طمأن الإيرانيين بأن الفريق المفاوض لن يخضع ولن يساوم على ما وصفه بالخطوط الحمراء الإيرانية، تصريح يحمل بين حروفه تأكيدا إيرانيا على التمسك بتخصيب اليورانيوم حتى وإن كان التخصيب تحت قيود ورقابات مشددة، والحصول على الأموال الإيرانية المجمدة وتخفيض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مع تحديد آلية واضحة لإنهاء العقوبات بشكل كامل، مع تمسك طهران بالإشراف على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
18: وفي آخر تصعيد عسكري بينهما، أعلن الجيش الأمريكي ليلة أمس أنه أسقط مسيرات إيرانية هجومية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. هذا وقال مسؤول إيراني محلي أن الانفجارات التي سمعت في ميناء سرك مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. على صعيد المواقف، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة لإنهاء وضع لا يمكن تحمله وتوقيع اتفاق سلام مبدئي، وأضاف بارو أنه تحدث إلى نظيره الإيراني عباس عرقجي أمس. وفي بيان لها، نفت الإمارات تقارير أعلامية دولية تحدثت عن نقل أو تحويل أموال إلى إيران، بما في ذلك مزاعم بشأن تحويل مبلغ قدره 3 مليارات دولار. وكانت 4 مصادر ذكرت أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران. وخلال اتصال بين وزير خارجيتها ونظيرها الأمريكي، عبرت الهند عن احتجاجها الشديد بشأن الهجمات الأمريكية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، والتي أسفر أحدها عن مقتل 3 بحارة هنود. اتفاق أولي يتم الحديث عنه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتكشف معالمه، ويقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. نتعرف على أهم نقاط هذا الاتفاق المبدئي، معك نجوى بن مباركة.
21: تنص مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات ورفع العقوبات على صادرات النفط مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، كما تؤجل مناقشة الملف النووي لمدة 60 يوما تمهيدا لمفاوضات لاحقة بشأن البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتسعى واشنطن في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخضاعه لرقابة طويلة الأمد، فيما تتمسك طهران بخيار خفض نسبة تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ به داخل البلاد. وتشمل المقترحات أيضا بحث تعويضات محتملة لإيران عن أضرار الحرب والتراجع عن مطالب أمريكية بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني. وتؤكد الولايات المتحدة أن الإفراج عن الأموال مشروط بالتزام إيران ببنود الاتفاق وعدم دعم الجماعات المسلحة. ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة في جنيف على الأرجح، فيما تبقى إسرائيل الكامل خارج الاتفاق رغم حديث إيراني عن إمكانية مساهمة الاتفاق في إنهاء الحرب في لبنان.
18: وإسرائيل تواصل محاولاتها لتعطيل الاتفاقية بين واشنطن وطهران، ويعتبر عدد من الخبراء أنه نكسة استراتيجية لتل أبيب لناحية الملفات وربط الساحات وقضايا أخرى. وحول الموقف الإسرائيلي الرافض لهذا الاتفاق والتعويل على الجانب الأمريكي تحدث هشام ملحم مراسل إذاعتنا في واشنطن في فقرة مباشر مع مراسل.
1: إسرائيل تريد أن تواصل الحرب ضد إيران وأن تكون هي الشريك الثاني للولايات المتحدة. ترامب محبط ويتعرض لانتقادات واسعة من خصومه ومن حلفائه الذين بدأوا يتهمونه بالوصول إلى مرحلة اليأس، لأنه يبدي يوميا استياءه من استمرار الحرب. نتنياهو يخاطر بمستقبله السياسي لأنه يشرف على انتخابات جديدة ومن المتوقع أن يخسرها، لأن الشعور السائد في إسرائيل هو أن الحرب لم تؤدي إلى حسم الخلاف الأساسي استراتيجي بين إيران وإسرائيل، وبالتالي سوف يصر على مواصلة الحرب في لبنان لأنه يدعي أنه الشخص المسؤول عن حماية أمن إسرائيل، ولكنه هو الآن في مأزق عميق جدا وعلاقته بالرئيس الأمريكي ليست جيدة.
18: استمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسل عن الموقف الإسرائيلي. ومجموعة القرصنة الإلكترونية حنظلة التي يعتقد أنها مرتبطة بإيران أعلنت اختراق أنظمة طائرات مسيرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مهددة باستهداف بطولة كأس العالم. ريتا خوري.
2: موقع سايت المتخصص برصد المجموعات المتطرفة أفاد بأن المقرصنين دعوا الوصول إلى بيانات مسيرات مكافحة الإرهاب المزودة بتقنية التعرف على الوجوه، ونشروا مقاطع مصورة للاختراق المفترض. تبين لاحقا أن أحدها ترويجي يعود لعام 2024. التهديدات لوحت باستهداف حافلات المنتخبات بالمسيرات في وقت يفرض فيه الأمن الفيدرالي حظرا تاما الطيران فوق الملاعب ومناطق المشجعين ضمن خطة واشنطن لمواجهة الهجمات السيبرانية الإيرانية المتوقعة بعد حرب شباط الماضي في الشرق الأوسط. يذكر أن واشنطن ترصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لتحديد هوية أعضاء مجموعة حنظلة التي سبق وأن ادعت اختراق البريد الإلكتروني لمدير FBI في آذار الماضي.
18: ووسط تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران الذي قد يشمل وجبهات لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل نحو 1300 عنصر من حزب الله، بينهم أكثر من 10 قادة ميدانيين حسب زعمه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
22: سلسلة غارات استهدفت ما لا يقل عن 30 بلدة جنوبية بينها الصرفان، تفاحة وسيناي، البلدات الثلاثة التي تم إنذارها بالإخلاء. الغارات التي تركزت بشكل أساسي في قضائي سور والنبطية أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى بينهم مسعفون في سلعة، شهبية والبياض. سماء مرجعيون والنبطية دوت فيها انفجارات هائلة بعد تنفيذ عملية تفجير ضخمة رجحت أنها في محيط علي الطاهر الذي تعرض لقصف مدفعي متقطع وعمليات تمشيط كثيفة بغطاء ناري لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاهه. حزب الله بدوره استهدف موضوعات وتجمعات للجنود والآليات في الأوزح، إرشاف، محيط يحمر شئيف، النقورة وشمع، إضافة إلى آليتين عسكريتين في طرحرفة وتلة الحمامس ودبابتي مركافة في يحمر شئيف، كما طالت صواريخه ومسيراته مربضي مدفعية في تلة الحمامس ومزرعة سردة، موقع بلاط المستحدث، وتجهيزات فنية في موقع جل الدير. فرانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
18: وحزب الله أعلن أمس أن مقاتليه استهدفوا مساء الخميس قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه مجد الزون على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود بصليات صاروخية متكررة وأجبروها على الانكفاء. ونذهب من جبهة لبنان إلى القاهرة، حيث تتقدم المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء ببطء ولكن بإشارات توصف بالإيجابية حول مستقبل قطاع غزة. مستجاب عبد الله من القاهرة.
23: رغم الحراك السياسي المكثف في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا لا تزال مفاوضات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات رئيسية، أبرزها مستقبل سلاح الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس التي تربط أي خطوة في هذا الملف بضمانات إسرائيلية واضحة تشمل وقف الاغتيالات والانسحاب من معظم مناطق القطاع. في الوقت نفسه نقل الوسطاء ردود الفصائل إلى مبعوث مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف تمهيدا لرفعها إلى الإدارة الأمريكية وانتظار الموقف الإسرائيلي من الصيغة المطروحة. وتؤكد حماس رفضها الحديث عن نزع السلاح أو تسليمه، وتقترح بدلا من ذلك مبدأ تحييد السلاح أي عدم استخدامه وإدراجه ضمن إطار وطني فلسطيني من دون تسليمه لأي طرف خارجي. وركزت اجتماعات القاهرة على استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق ووضع آليات للانتقال إلى المرحلة الثانية بما يضمن وقفا دائما للعمليات العسكرية ويفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع فيما يشكل ملف السلاح والضمانات الأمنية أبرز تحديات التوصل إلى اتفاق نهائي. مستجاب عبدالله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
18: وهنا في فرنسا وجهت منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية نداء أمس لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين. أما في بريطانيا فأصدر قاض أمس أحكاما بالسجن بحق 4 ناشطين من منظمة باليستاين أكشن التي حضرتها السلطات بعد اقتحامهم لشركة دفاع إسرائيلية معتبرا أن ذلك كان عملا إرهابيا. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا من مونت كارلو الدولية، وفيها دعا الرئيس الأوكراني مواطنا بلاده إلى الانتباه إلى الانذارات الجوية وعدم التعامل معها باستخفاف في ظل تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات. من كييف محمد زاوي.
4: عودة المخاوف إلى كييف مجددا من تنفيذ روسيا ضربة على أوكرانيا بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوريشنيك. وفق تقارير أوكرانية فإن الولايات المتحدة نقلت هذه المعلومات إلى كييف بعد التحذير الروسي المباشر. القوات الجوية تتحدث عن احتمال مرتفع لاستخدام الصواريخ الباليستية خلال الساعات والأيام المقبلة حتى تاريخ 14 من يونيو الجاري. في هذا السياق دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين للانتباه إلى الإنذارات الجوية وعدم التعامل معها باستخفاف. الحديث عن أوريشنيك يحمل وفق مراقبين في كييف بعدا عسكريا ونفسيا في آن واحد. موسكو تستخدم التهديد بالصواريخ الباليستية للضغط على كييف والغرب، بينما تحاول أوكرانيا رفع مستوى الجاهزية من دون تحويل التحذير إلى حالة ذعر عامة في البلاد. يتزامن ذلك مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكثيف الضربات على أوكرانيا تعليقا على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ونفطية داخل روسيا. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
18: وأمس قال حاكم منطقة بريانسك الروسية أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم بمسيرة، في حين أفادت وزارة الدفاع بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 180 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. نهاية النشرة وعودة إلى العناوين. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وتصعيد عسكري قرب هرمز، تسريبات حول الاتفاق، ترامب غاضب من الإعلام الإيراني، عرقجي يدعو للامتناع عن التكهن، والاتفاق يقلق إسرائيل، فرنسا تدعو لاغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق، الإمارات تنفي تحويل أموال إيرانية، والهند تحتج على استهداف بحارتها، حزب الله يتصدى لتقدم من إسرائيل التي تزعم قتل أكثر من 1000 عنصر من الحزب، وتفاؤل في القاهرة حول غزة، الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا الاثنين المقبل.
0: من الأخبار لأخبار الطقس، حالة الطقس هون عنا في سيدني درجة الحرارة 23، على صعيد ملبن بارد بين 16 درجة لل 18 درجة مئوية. سهرتنا متابعة برفقكم مع الأغاني والمنوعات لعاصي الحلاني، العين عليه.

Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siouxsie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 AM راديو تويمي أستراليا، مكملين نحن وياكم مع الأخبار اليوم الفيروسيت والأمراض اللي عم تنتشر بالعالم. فيما بيتعلق بالنسبة للوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية اللي أكدت أنه حتى عام 2025 صار في تسجيل مجموعة 111 حالة من الأمراض السرطانية وخاصة المرتبطة بزراعة الثدي من نوع نادر نسبيا من السرطان، مرتبط مثل ما سبق وذكرنا بزراعة الثدي، وتلقت الهيئة 146 بلاغ يشتبه بارتباطها بهيدي الحالة من وقت بدء متابعة هيدا المرض عام 2012. وبترجع هيدي البيانات بالتقرير لمتابعة البروتوكول للكشف عن هيدا النوع من السرطان ودراسته، واللي أعد انطلاقا من البلاغات المسجلة بنظام بترصد المنتوجات الصحية. إذن هون مش لأول مرة يعني زراعة الثدي مشوف أنه عم بتأدي إلى أمراض السرطانية. هلأ يمكن يكون حسب النوع، ولكن وتشدد AEMPS على أنه الحديث بدور عن مرض نادر، وأنه معدل حدوثه بعده كتير منخفض مقارنة مع العدد المرتفع للنساء يلي بيزرعوا ثدي. وبتصر الهيئة على أهمية الحفاظ على الوعي وتحسين وسائل الكشف المبكر، وتشير الأبحاث هلأ إلى أنه للمرض منشأ متعدد العوامل، من بينها نوع الزرع مستخدم، وهيدا كتير مهم يلي أكيد اليوم في فترة صار فيها كتير تسببت زرع الثدي بأمراض سرطانية، وضروري يكون يعني نوعية جيدة وموثوق فيها، يعني أكيد مجربي على نطاق واسع قبل ما نروح ونسترخص بعض الأمور اللي منا موثوقة، بس لمجرد أنه نسترخصها لأنه قد تكون مضرة بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم راديو تويمي أستراليا، متابعين سهرتنا.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: Australia. 2ME Australia.

كتير حلو هالموضوع، وفي كتار يمكن راح هيك يستفزهم بالوقت يلي بيعتقد في كتار أنه الغضب بيرتبط بالحروب أو الفقر أو الأزمات السياسية. تقرير عالمي كشف عن مفاجأة مختلفة تماما. شو هي؟ هنخبركم يا هلا. خليكن معنا على السمع، بنسمع هالغنية لولاك يا لبنان لفارس كرام، وأكيد رح خبركن شو هو الغضب يلي ما بيرتبط لا بالحروب ولا بالفقر ولا بالأزمات السياسية. رح شوقكن شوي.

إذن منتبه نحن وياكم مستمعينا، وبحب أرجع أذكر يعني كمان بهالتقرير العالمي الجديد اللي شكل مفاجأة أنه أكثر النساء غضب بالعالم بعيشوا داخل دول متقدمة ومستقرة. مؤشر هولوجيك العالمي لصحة المرأة واللي سند لاستطلاع شمل أكثر من 76 ألف امرأة وفتاة حول العالم، أعلن أن نساء تايوان هن الأكثر شعور بالغضب عالميا. أجت لاتفيا ثم اليابان، فيتنام، بولندا، بيانات دول مثل ألمانيا، النمسا، سنغافورة ضمن المراتب الأولى. المثير بهالتقرير ما كان بيقيس الغضب السياسي أو الاجتماعي بشكل مباشر، بل اعتمد على سؤال بسيط: ما المشاعر اللي شعرت فيها خلال جزء كبير من يوم امبارح؟ والنتيجة 2.3 من كل 10 نساء حول العالم قالوا أنهم بيشعروا بالغضب، لكن الصدمة كانت بخريطة الدول اللي تصدرت دول أسيوية أوروبية متقدمة قائمة النساء الأكثر غضب، وأجل دول أفريقية مثل غينيا، مدغشقر، سيراليون، ليبيريا، تشاد بآخر القائمة باعتبار نساء الأقل شعور بالغضب وفق المؤشر. ما بعرف يمكن أنه في حالات فقر وسرقة ويمكن في كتير من الحالات يعني بيعانوا منها هذه الدول الفقيرة، يعني ما بعرف هل هو رضا، هل هو بيكون تعود، هل يعني ما بدي أقول هذه الكلمة. فبأوروبا اجت كمان مالطا بالمركز الأول من حيث معدلات الغضب بين النساء، من بعدها اليونان، تشيك، وألبانيا وإسبانيا. الحمد لله نحن مش بالقائمة. منيح. شو رأيكم؟ أستراليا مش بالقائمة، مش ذاكريننا، نحن كتير رايقين وهاديين هون وعايشين بأحسن حالاتنا. رح نروح لغنية طمني لكارول سماحة.

0: يوم هجوم ويوم في اتفاقية رائعة. هيدا الحديث اللي دايما عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهل وجد بالاتفاقية اللي رح يتم توقيعها الأسبوع المقبل بإحدى الدول الأوروبية؟ خلينا نتابع آخر أهم المستجدات لليوم 13 من شهر جون.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: بعيد عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: مرحبا بكم في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. اتفاق سلام وشيك بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. شركة سبيس إكس تسجل دخولا مدويا في بورصة نيويورك، ومالكها إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم. الولايات المتحدة تستهل مشوارها في المونديال بفوز كبير على باراغواي، وكندا تتعادل مع البوسنة والهرسك، والمنتخبات العربية تدخل المنافسة ابتداء من اليوم.

0: كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أبرز ملامح مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إنهاء حالة الحرب بين الجانبين سيشمل مختلف الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وأوضح عرقجي أن مسودة التفاهم تتضمن إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب ترتيبات خاصة بإدارة مضيق هرمز الاستراتيجي، مضيفا أن الوثيقة ستوقع عن بعد فور استكمال صياغتها النهائية، مرجحا أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: مع اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، وزير الخارجية الإيراني يعلن عبر التلفزيون الرسمي أن إيران انتصرت في هذه الحرب وأنها خرجت منها أكثر قوة.
2: ستنتهي الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وسيقدم التزام بأن لا يكون أي طرف هو البادئ بأي حرب، ولا تستخدم التهديدات أو القوة.
1: وأضاف عرقجي أن اتفاق سلام مع واشنطن قد يوقع خلال الأيام المقبلة، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مع إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل ومناقشة القضايا النووية في مراحل لاحقة، على أن يتم توقيع الاتفاق عن بعد قبل الإعلان عنه رسمياً. من جهته أفاد البيت الأبيض بأن الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، مع التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي مطلقا وحصولها على تخفيف للعقوبات بناء على مدى التزامها بتنفيذ الاتفاق. وأوضح في بيان أن الاتفاق يشمل ملف لبنان أيضا، ويتضمن نظاما للتفتيش والرقابة، كما أن الولايات المتحدة ستحصل على مواد من اليورانيوم المخصب.
3: أعتقد أن الأمور تتحرك بسرعة كبيرة في إيران، وسيتعين عليهم التنسيق بين مختلف المستويات والهيئات مثل الحرس الثوري والبرلمان، ثم في النهاية الوصول إلى المرشد الأعلى. هذا ليس أمرا سهلا، في رأيي نصوص الاتفاق تدفع حاليا في هذا الاتجاه.
1: أما إسرائيل التي شاركت إلى جانب الولايات المتحدة في شن هجمات ضد إيران، فلم تشارك في المفاوضات ولن تكون طرفا في هذا الاتفاق، وفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: ورغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان بشأن التوصل إلى اتفاق سلام، أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. من جهة أخرى، أعربت الهند عن استنكارها للهجمات الأمريكية التي استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان خلال الأسبوع الجاري، وأسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود.
4: أيتام وثكالى وأهال يبكون ذويهم. كان زوج هذه السيدة من بين البحارة الهنود الذين قتلوا في غارة جوية أمريكية استهدفت سفينتهم التي كانت ترفع علم بالاو، والتي كانت متمركزة قبال سواحل عمان تحاول عبور مضيق هرمز. من بين القتلى متدرب كان يتحدث مع والده قبل المأساة بثوان.
5: اتصلت بابني فقال لي: يا أبي، السفينة التي استهدفت على بعد ميلين منا، لذا فأنا بأمان. لم نتحدث عن أي شيء آخر. أنا أحمل هذه الحرب مسؤولية كل شيء.
4: هذا الهجوم ليس الأول، فقبلها أجلت فرق الإنقاذ العمانية 24 بحارا هنديا من ناقلة نفط استهدفت أيضا بنيران أمريكية في المضيق، كما تم إنقاذ طاقم من ناقلة أخرى ترفع علم غينيا بيساو كان يضم 20 بحارا هنديا. توالي الاستهدافات أثار سخط الحكومة الهندية التي استدعت القائمة بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوع.
6: استدعينا القائمة بالأعمال الأمريكي ونقلنا إليه قلقنا البالغ إزاء الهجمات المتكررة، كما قدمنا احتجاجا شديد اللهجة وأكدنا على أهمية سلامة مجتمعنا البحري وضرورة وقف هذه الهجمات.
4: توتر يسبق لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المزمع أن ينعقد الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة 7 التي تحتضنها فرنسا في مدينة إيفيون ليبان.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمسك بموقفه حيال البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية ووكلاء طهران في المنطقة. وأضاف كاتس أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة.
7: ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله. لم تعد إسرائيل تنظر إلى حدودها باعتبارها مجرد خرائط، بل كمساحات أمنية يجب السيطرة عليها ومنع أي تهديد محتمل من الاقتراب منها. ومن هنا ظهر الخط الأصفر، بداية في قطاع غزة. أنشأت إسرائيل مناطق عازلة تمتد من بيت لاهيا شمالاً إلى رفح جنوباً مروراً بخان يونس، مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية بهدف إبعاد أي خطر عن مستوطنات غلاف غزة. لكن ما بدأ في القطاع لم يبقى محصوراً هناك، ففي سوريا استنسخت إسرائيل التجربة نفسها متوغلة عبر الحدود المحاذية للجولان المحتل من المثلث الحدودي للأردن وسوريا وإسرائيل، وصولاً إلى المثلث الحدودي اللبناني السوري الإسرائيلي. وبين هاتين النقطتين عززت وجودها في القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي، إضافة إلى جبل الشيخ الذي يمنحها أفضلية استراتيجية وإشرافا واسعا على المنطقة. ومع انتقال الحرب إلى لبنان تكررت المعادلة. الجيش الإسرائيلي وسع نطاق عملياته البرية داخل الجنوب اللبناني، وقد حدد ما يعرف بالمنطقة الصفراء التي ضمت حوالي 55 بلدة وموقعا عسكريا جلها في أقضية صور وبنت جبيل، مع توسع باتجاه مدن الطيبة ودير سريان والقنطرة على الضفاف الجنوبية لنهر الليطاني، وهكذا من غزة إلى سوريا ولبنان. تفرض إسرائيل واقعاً ميدانياً جديداً وخرائط جديدة وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقاً عندما استعرضها أمام قادة العالم، معلناً أنها بداية شرق أوسط جديد.
0: خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعمل على تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية. بوتين أكد أن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة تستهدف إحداث انقسام داخل المجتمع الروسي والإضرار بالاقتصاد، مؤكدا أنها لن تحقق أهدافها.
7: الحرب الروسية الأوكرانية تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، عنوانها الأبرز المسيرات تكشف مسار المعركة.
8: بالنسبة للطائرات المسيرة التي أرسلتها أوكرانيا إلى أهداف عسكرية في روسيا، فنرى أن العدو يوسع استخدام هذه المعدات العسكرية لغرض واحد، هدفهم تقسيم المجتمع الروسي وتقويض معنوياتنا، لكنهم لن ينجحوا بذلك.
7: مهمة هذه المسيرات الأوكرانية ليست بسيطة، فهي تواجه اليوم واحدة من أحدث المنظومات الروسية، نتحدث عن منظومة زوبغ. تقوم هذه المنظومة على تقنيات
9: حيكن مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا على 16:30 AM مع آخر أهم الأخبار اللي بتبعوها بكل ساعة. لكن خليني أذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهنهار لل 23 درجة، أما على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة بملبن بتوصل لل 18 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم أم كلثوم.

تصريحات باسكال سقر اللي شفنا هجوم على باسكال سقر بشكل فظيع بشكل فظيع. يعني أي شخص بيطلع وبيعطي رأيه بحرية ونتيجة أكيد تجاربه. بنعرف أنا باسكال سقر بنته لأتيان سقر اللي هي طبعا الهجوم اللي عم تتعرض عليه هجوم غير مسبوق. وللأسف يعني نسمع هيدا الشيء اليوم السوشيال ميديا يلي سهل هيدي الانتقادات وهيدا الكلام البذيء. نسمع نحن وياكم بخلال هالوقت إذا عبر راديو تو أمي أستراليا باسكال سقر وغنية وطني.

0: برجع بحييكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بمنتصف العقد الأول من الألفية اختبرت الفيفا وأديداس وشركاء تقنيون نماذج لكرة ذكية بتساعد الحكيم بتحديد ما إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى بالكامل. كان الهدف بوقتها معالجة ما يعرف بكرة القدم بالأهداف الشبحية، أي اللقطات يلي بتدخل فيها الكرة المرمى من دون أن يشوفها الحكم أو مساعده بوضوح. شو اللي صار بمونديال 2006؟ قبل كأس العالم 2006 بألمانيا كان في هناك حديث عن إمكانية استخدام كرة مزودة بشريحة لمساعدة الحكيم على قرارات خط المرمى، لكن التقنية ما بقت تعتمد رسميا بالبطولة، كانت لا تزال بمرحلة اختبار. ما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم مستعد لإدخالها لأكبر بطولة بالعالم قبل التأكد من موثوقيتها. كانت بال2006 مرحلة بكير كتير بالنقاش حول الكرة الذكية ومنها بداية استخدامها الرسمي. أما التحول الحقيقي بموقف كرة القدم من التكنولوجيا إجا لاحقا، خصوصا بعد كأس العالم 2010 لما لم يحتسب الحكم هدف فرانك ليمبارد مع إنجلترا قدام ألمانيا، رغم أنه الكرة تجاوزت خط المرمى بوضوح. هيدي اللقطة صارت نقطة ضغط كبرى على الفيفا لاعتماد تقنية خط المرمى. وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام تقنية خط المرمى بعام 2012، وبينت بكأس العالم 2014 بالبرازيل، لكن المهم أن هالتقنية ما كانت بالضرورة قائمة على شريحة داخل كرة المونديال، بل اعتمدت أنظمة مختلفة من بين الكاميرات عالية السرعة، أنظمة بترصد عبور الكرة للخط، وكانت هالمرحلة هدفها حسم سؤال واحد، هل دخلت الكرة أم لا؟ بال2018 حدث أنه كمان بهالمراحل بين كرة كأس العالم 2018 بروسيا اللي تضمنت شريحة الـ NFC، لكن هذه الشريحة ما كانت أداة لحتى تقدر تحكم، بل كانت مخصصة للتفاعل مع الهواتف الذكية الموبايل ضمن تجربة جماهيرية وتسويقية، مش لأرسال بيانات لحكم الفيديو أو تحديد اللمسات والتسلل. هيدا تفريق مهم، لأن وجود شريحة داخل كرة ما بيعني دايما أنه بتساعد الحكم. بعض الشرائح هدفها تجاري تفاعلي. بال2022 بداية الكرة المتصلة بحكم الفيديو، قدمت أديداس كرة الرحلة بوصفة أول كرة رسمية بكأس العالم بتحمل تقنية الاتصال المخصصة لدعم حكم الفيديو، وكانت الكرة بتحتوي على وحدة قياس حركية داخلية. رح نتابع نحن وياكم مع 2006 كيف رح تكون بالنسبة للكرة، لشريحة الكرة. خليكم معنا، رح نتابع نحن وياكم تفاصيل بعد هالاستراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: كان هيك بشكل سريع لن ننهي الموضوع. بحب ارجع اذكر انه بال2026 الشريحه راح تنتقل من مركز الكره الى احدى اللوحات بكره تريوندا الرسمية لكأس العالم 2026 بتعود تقنية الكرة المتصلة، لكن مع تغيير هندسي مهم. ما بقى تعاد شريحة الاستشعار موضوع يعني موضوع بمركز الكرة كما كان بال 2022، بل صار داخل طبقة خاصة بإحدى اللوحات الأربعة اللي بتكون الكرة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي مع جولة إخبارية، كونوا معنا وتابعونا.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins taking a quick look at some of the latest news. The Federal Labor Government has continued to brush off rising support for One Nation following a successful week of fundraising for the minor party. Donations to a One Nation fundraising campaign launched on Wednesday have passed $3.5 million. Labor frontbencher Chris Bowen says he acknowledges that Australians are looking for change, which is why the government is rolling out reforms through its policies. Lifesavers and council workers are patrolling the waters around a popular eastern suburbs beach in Sydney, where a woman was bitten by a shark earlier today. The 35-year-old has been left with serious injuries to her arm and leg after encountering the animal at Coogee Beach this morning. She's been taken to hospital in a critical condition. Surf lifesaver James Lamb says the beach will remain closed for at least the next 24 hours, with efforts underway to find the shark. And still in Sydney, where a major search operation is underway in the city's inner west after a father was found dead and his daughter was reported missing. Emergency services were called to Bayview Park at Concord just before midday, following reports that a man's body had been discovered in the water. The man's 7-year-old child has not yet been located. Superintendent Christine McDonald says a command post has been established at the scene, with specialist resources assisting in an extensive search operation. That's a small sample of the latest ABC news from Australia and around the world.

0: home to any Australia.
1: 3, 2, 1. Keep it in your memory. وجه القمر.

0: شكرا لكل اللي تابعونا من فترة ضغيرة لغاية هالوقت. بدي أتمنى لكم أحلى سهرة وويك أند حلوة تقضوها برفقة عائلتكم وأصحابكم, ونتمنى هيك نرجع نهار التنين نكون حابين كتير من النشاط والطاقة. فبدي أتمنى لكم كمان السلامة وتكون عم تقضوا أجمل سهرة برفقة راديو توأمي أستراليا. خليكن معنا مع أجمل الأغاني والمنوعات والتغطية الإخبارية, ولمجرد وصول أي خبر جديد توأمي بتكون حاضرة ل نقلوا لكم بشكل مباشر. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير مع الأخبار من تابع.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى, لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
4: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تطورات متسارعة حملتها الساعات القليلة الماضية تشي بأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على وشك أن تبصر النور، ما لم تستجد تفاصيل في اللحظة الأخيرة تعرقله مثل ما حصل في المرات السابقة. أبرز علامات هذا التفاؤل إعلان مسؤول أمريكي كبير عن التوصل إلى نص اتفاق اعتمدته إيران والولايات المتحدة، وهو يشمل لبنان وإيران ودول الخليج وإسرائيل، وأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، معتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى ومهمة نحو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في الموازاة كان الوسيط الباكستاني يعلن أيضا التوصل إلى اتفاق، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه، في حين تحدثت وسائل إعلام عن توجهه إلى جنيف للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، علما بأن سويسرا عرضت بالفعل استضافة مراسم التوقيع المحتملة على مذكرة التفاهم. ومعنا أيضا من واشنطن مباشرة مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر. هبة، يعني أنت في هذه الأثناء تتوجهين أيضا إلى جنيف، هل هذا يعني أنه فعلا اليوم نضج هذا الاتفاق وسنكون في الساعات المقبلة أمام توقيع هذا الاتفاق؟ وهل لديك معلومات فعلا عن تاريخ وتوقيت هذا التوقيع في حال حصل؟
1: اسمع، هناك كلمتان لم أسمعهما، بس إذا سمعت يعني بالنسبة لمكان التوقيع، يعني بالطبع الجميع تحدث عن جنيف، لكن المسؤول الذي تحدث لنا عبر الهاتف قال إنه يجري الاتفاق على مكان يناسب أيضا الوسطاء بمن فيهم الباكستانيون والقطريين، وأعتقد جنيف ربما تكون هي أنسب لأنه الباكستانيون هم من بدأوا في هذه الوساطة ومن استكملها القطريون، وبالتالي حتى لا يتم الاختيار بين الدوحة أو إسلام أباد أعتقد أنه لذلك تم التوجه لاختيار هذا المكان. هذا إذا تم، لم يؤكد لنا المسؤول أنه سيكون في جنيف، لكن هناك الكثير من الصحفيين الذين الآن يتوجهون، خصوصا أيضا للأمانة أنه هناك قمة مجموعة السبع ستنعقد بإيفيون في فرنسا على الحدود، وهناك جزء من كان سيغطي هذه القمة أيضا كان يفترض أن يكون في جنيف، يتواجد في جنيف وينتقل يوميا إلى هناك، وبالتالي الموضوع بانتظار يعني اتضاح التفاصيل الآن. نعم، عندما سألت في بداية السؤال هل يعني عن الجدية، نعم أعتقد نحن في أقرب لحظة لتوقيع هذه المذكرة، لكن علي أن أوضح مسألة، يعني بناء على ما فهمته في هذا الاتصال نحن أمام توقيع مذكرة وما سمي بالبرفورمانس ديل، يعني هذا الاتفاق التقدم بشأنه سيكون بناء على السلوك من مسألة رفع العقوبات إلى غيرها. الآن لا يعني ذلك أننا قد لا نوقع على اتفاق، كلا، يبدو أن الطرفين الآن سيتجهان إلى التوقيع على هذه المذكرة التي ستؤدي إلى فتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم، مقابل أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأيضا النقطة الأهم، هناك مجموعة من الأصول المجمدة التي كانت موجودة في عدد من الدول جمدت بعد 28 من فبراير، هناك جزء سنعرف ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بالكامل، جرى تجميده بعد 7 أكتوبر، لكن هذا ليس غير مرتبط برفع العقوبات بشأن البرنامج النووي الأخرى. هو قال أنه مثلا الولايات المتحدة سيتم تدمير اليورانيوم المخصب وسيتم أخذه، ستأخذه الولايات المتحدة، هل هذا صحيح؟ مسألة أيضا هناك، لأنني أنا أتابع موضوع العقوبات، هناك عقوبات مفروضة على خلفية تمويل الإرهاب، قال لنا المسؤول أن إيران وعدت أو التزمت بهذا الاتفاق بأنها لن تمول الإرهاب في المنطقة، الفايلنس سميها هو، وبالتالي هناك عقوبات مفروضة على خلفية ذلك، قال أن هناك آلية تحقق، لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى التي الجميع الآن حريص أن تتم هي مسألة مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، بالطبع مع مجموعة الأصول التي تم الحديث عنها التي قد يتم الإفراج عنها، لكن هو أشار انه لن يكون هناك فورا افراج عن هذه الاصول مقابل مثلا او تحصل ايران على اموال قبل التحقق. كل ذلك حتى نرى نص الاتفاق امامنا يبقى في اطار التكهنات. النقطه الاهم انه اشار الى انه واثق بنسبه 85% هذه المره بأن هناك اتفاق. فهم أيضا أن المرشد الأعلى أيضا مرتاح إلى أين وصلت النتائج في هذه المفاوضات. لم يقل أنه أعطى مصادقته، لكنه قال أنه إن نظامه معقد، لكنه يعتقد أو الإيرانيون قالوا التستر، استخدم كلمة التستر، بأنه المرشد مرتاح إلى أين وصلت المفاوضات في هذه المسألة. لذا الآن يمكن نقول أن البداية ستكون مضيق مقابل رفع الحصار. التفاصيل لاحقا سنرى كيف يعني سيتم التعامل معها.
0: هبة، هل لديك معلومات عن ما إذا كان سيشمل القرار لبنان، خصوصا أنه كان هناك حديث لوزير الخارجية الإيرانية الذي أكد أن لبنان مشمول في هذا الاتفاق؟
1: صحيح، هو قال أنه الاتفاق يفهم منه هو اتفاق يشمل كل المنطقة، لكن عندما سئل في هذا وقال أنه احترام سيادات الدول، لكنه تحدث تحديدا عن تفصيل الذي يتعلق بلبنان. قال أنه بالنسبة للبنان تحديدا، أنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ، وإذا استمرت إيران بتمويل حزب الله، وبالتالي هم لن يكونوا يعني لم يلتزموا بالجزء المتعلق بهم في هذا الاتفاق، وبالتالي من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. ليكون أكثر دقة، قال إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إيران، ونحن نعلم من يعطيه هذه الصواريخ، فإن إيران لن تكون يعني أو إيران وحزب الله لن يكونوا ملتزمين بهذا الاتفاق. تحديدا قال it takes two to tango، يعني وقرأت الباب مفتوحا. الآن في خلال متابعتي لاحقا تبين كأنه هم أبقوها هكذا الأمريكيين، لأنه ملف لبنان بالنسبة لهم هم هناك مراعاة أيضا لما تراه إسرائيل فيما يتعلق أنه هاجس بالنسبة لأمنها، وبالتالي غير واضحة حتى الآن. لكن أتحدث مع عدد من الخبراء، أعتقد أنه مرحلة تمرير الاتفاق إلى أن يمر هذا الاتفاق، ومجددا لا أعرف ما إذا كان اتفاق شامل أم سيكون مذكرة تفاهم، أولا تعطي نوع من الراحة للعالم، للاقتصاد العالمي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإغلاق أيضا ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. لا نعرف بعدها ما الذي يمكن أن يحصل، وهل هو مثلا تايم أوت لمرحلة ثانية، أم أنه فقط يعني أنه الأمريكيين بالنسبة لهم هذه الجولة على الأقل أتحدث عن ترامب تهت هذه. هذا يعتمد أيضا على ما سيقوم به ترامب فيما يتعلق بالجيش. فيما يتعلق بمسألة الجيش، يعني أنه إذا كان سيسحب القوات الأمريكية من المنطقة أيضا هذا مؤشر على

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: 68 AM to me Australia, هي وهو وأنا سوا على الهواء على 68 AM to me Australia.
1: 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia.
2: Australia.
1: Australia. Lock it in right here on the one channel.
3: 2ME.
1: The only channel.
3: 2ME.
1: The original channel where you don't miss a thing.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
1: Less ads, more music.
8: Come on, please have some more.
1: 2ME. 2ME. 2ME.

0: 16:38 AM to me Australia. اهلا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME no limits. حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، عدتها وتقدمها شيرين ناصر.
10: شكرا لك ريتا. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وتصعيد عسكري قرب هرمز. تسريبات حول الاتفاق. ترامب غاضب من الإعلام الإيراني عرقجي يدعو للامتناع عن التكهن، والاتفاق يقلق إسرائيل. فرنسا تدعو لاغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق. الإمارات تنفي تحويل أموال إيرانية، والهند تحتج على استهداف بحارتها. حزب الله يتصدى لتقدم من إسرائيل التي تزعم قتل أكثر من 1000 من عناصره. وتفاؤل في القاهرة حول غزة. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا. الاثنين.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيل نشرتنا. وتزامنا مع تعدد التسريبات حول المكان والممثلين عن الطرفين، أعلنت جنيف أمس استعدادها لاستضافة مراسم التوقيع على الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. طهران اعتبرت من جهتها أمس أن هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، مع تأكيد الوسيط الباكستاني أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، فيما قدر مسؤول أمريكي أن فرص توقيع الاتفاق قريبا تتراوح بين 80-85%. جاء ذلك بعيد اتهام الرئيس الأمريكي إيران بنشر بنود مسودة اتفاق مزيفة، وهو ما دفع بوزير خارجيتها للقول أنه ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمون الاتفاق. المزيد من طهران مع مراسل متكر الدولية علي الباشا.
11: نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى للاتفاق حول مذاكرة تفاهم على وسائل الإعلام الابتعاد عن التكهنات التي تفسد المفاوضات، وبدورنا سوف نضع الشعب في تفاصيل الاتفاق في الوقت المناسب. بهذه الكلمات هدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي روع الرئيس ترامب، والذي بدا غاضبا من التسريبات التي كشفتها وسائل الإعلام الإيرانية حول بنود مذكرة التفاهم وانتشرت على نطاق واسع. تسريبات يبدو أنها غير صحيحة أو أنها لا تخلو من المبالغة، في حين اكتفى المسؤولون الإيرانيون بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم ستركز بشكل رئيسي على إنهاء الحرب في المنطقة وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، على أن يتم البحث في الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني في المرحلة الثانية من الاتفاق. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية طمأن الإيرانيين بأن الفريق المفاوض لن يخضع ولن يساوم على ما وصفه بالخطوط الحمراء الإيرانية، تصريح يحمل بين حروفه تأكيدا إيرانيا على التمسك بتخصيب اليورانيوم حتى وإن كان التخصيب تحت قيود ورقابة مشددة، والحصول على الأموال الإيرانية المجمدة وتخفيض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مع تحديد آلية واضحة لإنهاء العقوبات بشكل كامل، مع تمسك طهران بالإشراف على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي آخر تصعيد عسكري بينهما، أعلن الجيش الأمريكي ليلة أمس أنه أسقط مسيرات إيرانية هجومية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز. هذا وقال مسؤول إيراني محلي أن الانفجارات التي سمعت في ميناء سرك مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. على صعيد المواقف، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة لإنهاء وضع لا يمكن تحمله وتوقيع اتفاق سلام مبدئي، وأضاف بارو أنه تحدث إلى نظيره الإيراني عباس عرقجي أمس. وفي بيان لها، نفت الإمارات تقارير أعلامية دولية تحدثت عن نقل أو تحويل أموال إلى إيران، بما في ذلك مزاعم بشأن تحويل مبلغ قدره 3 مليارات دولار. وكانت 4 مصادر ذكرت أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران. وخلال اتصال بين وزير خارجيتها ونظيرها الأمريكي، عبرت الهند عن احتجاجها الشديد بشأن الهجمات الأمريكية على سفن تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، والتي أسفر أحدها عن مقتل 3 بحارة هنود. اتفاق أولي يتم الحديث عنه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتكشف معالمه، ويقوم على تحريك خطوط حمراء في ملفات كانت حتى وقت قريب خارج نطاق التسوية. نتعرف على أهم نقاط هذا الاتفاق المبدئي، معك نجوى بن مباركة.
12: تنص مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات ورفع العقوبات على صادرات النفط مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، كما تؤجل مناقشة الملف النووي لمدة 60 يوما تمهيدا لمفاوضات لاحقة بشأن البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وتسعى واشنطن في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخضاعه لرقابة طويلة الأمد، فيما تتمسك طهران بخيار خفض نسبة تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ به داخل البلاد. وتشمل المقترحات أيضا بحث تعويضات محتملة لإيران عن أضرار الحرب والتراجع عن مطالب أمريكية بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني. وتؤكد الولايات المتحدة أن الإفراج عن الأموال مشروط بالتزام إيران ببنود الاتفاق وعدم دعم الجماعات المسلحة. ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة في جنيف على الأرجح، فيما تبقى إسرائيل خارج الاتفاق رغم حديث إيراني عن إمكانية مساهمة الاتفاق في إنهاء الحرب في لبنان.
10: وإسرائيل تواصل محاولاتها لتعطيل الاتفاقية بين واشنطن وطهران، ويعتبر عدد من الخبراء أنه نكسة استراتيجية لتل أبيب لناحية الملفات وربط الساحات وقضايا أخرى. وحول الموقف الإسرائيلي الرافض لهذا الاتفاق والتعويل على الجانب الأمريكي تحدث هشام ملحم مراسل إذاعتنا في واشنطن في فقرة مباشر مع مراسله.
13: إسرائيل تريد أن تواصل الحرب ضد إيران وأن تكون هي الشريك الثاني للولايات المتحدة. ترامب محبط ويتعرض للانتقادات واسعة من خصومه ومن حلفائه الذين بدأوا يتهمونه بالوصول إلى مرحلة اليأس، لأنه يبدي يوميا استيائه من استمرار الحرب. نتنياهو يخاطر بمستقبله السياسي لأنه يشرف على انتخابات جديدة ومن المتوقع أن يخسرها، لأن الشعور السائد في إسرائيل هو أن الحرب لم تؤدي إلى حسم الخلاف الأساسي استراتيجي بين إيران وإسرائيل، وبالتالي سوف يصر على مواصلة الحرب في لبنان لأنه يدعي أنه الشخص المسؤول عن حماية أمن إسرائيل، ولكنه هو الآن في مأزق عميق جدا وعلاقته بالرئيس الأمريكي ليست جيدة.
10: استمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسل عن الموقف الإسرائيلي. ومجموعة القرصنة الإلكترونية حنظلة التي يعتقد أنها مرتبطة بإيران أعلنت اختراق أنظمة طائرات مسيرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مهددة باستهداف بطولة كأس العالم. ريتا خوري.
14: موقع سايت المتخصص برصد المجموعات المتطرفة أفاد بأن المقرصنين دعوا الوصول إلى بيانات مسيرات مكافحة الإرهاب المزودة بتقنية التعرف على الوجوه، ونشروا مقاطع مصورة للاختراق المفترض. تبين لاحقا أن أحدها ترويجي يعود لعام 2024. التهديدات لوحت باستهداف حافلات المنتخبات بالمسيرات في وقت يفرض فيه الأمن الفيدرالي حظرا تاما الطيران فوق الملاعب ومناطق المشجعين ضمن خطة واشنطن لمواجهة الهجمات السيبرانية الإيرانية المتوقعة بعد حرب شباط الماضي في الشرق الأوسط. يذكر أن واشنطن ترصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لتحديد هوية أعضاء مجموعة حنظلة التي سبق وأن ادعت اختراق البريد الإلكتروني لمدير FBI في آذار الماضي.
10: ووسط تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران الذي قد يشمل جبهة لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل نحو 1300 عنصر من حزب الله، بينهم أكثر من 10 قادة ميدانيين حسب زعمه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
15: سلسلة غارات استهدفت ما لا يقل عن 30 بلدة جنوبية بينها الصرفان، تفاحة وسيناي، البلدات الثلاثة التي تم إنذارها بالإخلاء. الغارات التي تركزت بشكل أساسي في قضائي سور والنبطية أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى بينهم مسعفون في سلعة، شهبية والبياض. سماء مرج عيون والنبطية دوت فيها انفجارات هائلة بعد تنفيذ عملية تفجير ضخمة رجحت أنها في محيط علي الطاهر الذي تعرض لقصف مدفعي متقطع وعمليات تمشيط كثيفة بغطاء ناري لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاهه. حزب الله بدوره استهدف تموضعات وتجمعات للجنود والآليات في الأوزح، إرشاف، محيط يحمر شئيف، النقورة وشمع، إضافة إلى آليتين عسكريتين في طرحرفة وتلة الحمامس ودبابتي مركافة في يحمر شئيف، كما طالت صواريخه ومسيراته مربضي مدفعية في تلة الحمامس ومزرعة سردة، موقع بلاط المستحدث، وتجهيزات فنية في موقع جل الدير. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: وحزب الله أعلن أمس أن مقاتليه استهدفوا مساء الخميس قوة إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه مجد الزون على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود بصليات صاروخية متكررة وأجبروها على الانكفاء. ونذهب من جبهة لبنان إلى القاهرة، حيث تتقدم المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء ببطء ولكن بإشارات توصف بالإيجابية حول مستقبل قطاع غزة. مستجاب عبد الله من القاهرة.
16: رغم الحراك السياسي المكثف في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، لا تزال مفاوضات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات رئيسية. أبرزها مستقبل سلاح الفصائل، وفي مقدمتها حركة حماس التي تربط أي خطوة في هذا الملف بضمانات إسرائيلية واضحة تشمل وقف الاغتيالات والانسحاب من معظم مناطق القطاع. في الوقت نفسه نقل الوسطاء ردود الفصائل إلى مبعوث مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف تمهيدا لرفعها إلى الإدارة الأمريكية وانتظار الموقف الإسرائيلي من الصيغة المطروحة. وتؤكد حماس رفضها الحديث عن نزع السلاح أو تسليمه، وتقترح بدلا من ذلك مبدأ تحييد السلاح أي عدم استخدامه وإدراجه ضمن إطار وطني فلسطيني من دون تسليمه لأي طرف خارجي. وركزت اجتماعات القاهرة على استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق ووضع آليات للانتقال إلى المرحلة الثانية بما يضمن وقفا دائما للعمليات العسكرية ويفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع، فيما يشكل ملف السلاح والضمانات الأمنية أبرز تحديات التوصل إلى اتفاق نهائي. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
10: وهنا في فرنسا وجهت منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية نداء أمس لحث المجتمع الدولي على عدم التخلي عن حل الدولتين. أما في بريطانيا فأصدر قاض أمس أحكاما بالسجن بحق 4 ناشطين من منظمة بالستاين أكشن التي حضرتها السلطات بعد اقتحامهم لشركة دفاع إسرائيلية، معتبرا أن ذلك كان عملا إرهابيا. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا من مونت كارلو الدولية، وفيها دعا الرئيس الأوكراني مواطنين بلاده إلى الانتباه إلى الإنذارات الجوية وعدم التعامل معها باستخفاف في ظل تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات. من كييف محمد زاوي.
17: عودة المخاوف إلى كييف مجددا من تنفيذ روسيا ضربة على أوكرانيا بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوريشنيك. وفق تقارير أوكرانية فإن الولايات المتحدة نقلت هذه المعلومات إلى كييف بعد التحذير الروسي المباشر. القوات الجوية تتحدث عن احتمال مرتفع لاستخدام الصواريخ الباليستية خلال الساعات أو الأيام المقبلة حتى تاريخ 14 يونيو الجاري. في هذا السياق دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين للانتباه إلى الإنذارات الجوية وعدم التعامل معها باستخفاف. الحديث عن أوريشنيك يحمل وفق مراقبين في كييف بعدا عسكريا ونفسيا في آن واحد. موسكو تستخدم التهديد بالصواريخ الباليستية للضغط على كييف والغرب، بينما تحاول أوكرانيا رفع مستوى الجاهزية من دون تحويل التحذير إلى حالة ذعر عامة في البلاد. يتزامن ذلك مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكثيف ضربات على أوكرانيا تعليقا على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت منشآت عسكرية وصناعية ونفطية داخل روسيا. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
10: وأمس قال حاكم منطقة بريانسك الروسية أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم بمسيرة، في حين أفادت وزارة الدفاع بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 180 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري. نهاية النشرة وعودة إلى العناوين. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وتصعيد عسكري قرب هرمز، تسريبة حول الاتفاق، ترامب غاضب من الإعلام الإيراني، عرقجي يدعو للامتناع عن التكهن، والاتفاق يقلق إسرائيل، فرنسا تدعو لاغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق، الإمارات تنفي تحويل أموال إيرانية، والهند تحتج على استهداف بحارتها، حزب الله يتصدى لتقدم من إسرائيل التي تزعم قتل أكثر من 1000 عنصر من الحزب، وتفاؤل في القاهرة حول غزة، الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا الاثنين المقبل.

أثير 100 أسترالي عبر أثير 1638 AM مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع الحكاية، مع الأخبار. نقول مع كل أخبارنا المتفرقات من كل مكان، بنحب نقول أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي بيرافقونا دائما وأبدا عبر أثير راديو 100 أسترالي.

0: عبر أثير راديو تومي أستراليا عبر أثير الموجة 1638 AM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 1638 2ME Australia.

من هنا من 1638 أي أم بيقولوا الحرب الباردة. يمكن الحرب الباردة كانت مقولة دايما تتقال ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي روسيا، وهديت الأمور الآن وبطل الكلام، لكن ما زالت كلمة الحرب الباردة. وتحت هذا العنوان بيقولوا الحرب الباردة هي ابتسامة امرأة لامرأة أخرى.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران سيتم عن بعد وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. تقارير استخباراتية أمريكية تكشف أن إيران حصنت مواقع تخزين اليورانيوم عبر إغلاق الأنفاق وزرع ألغام بمداخلها. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب بعد إنذار 20 بلدة بالإخلاء شمال نهر الزهران. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة، تقدم للدبابات شرق الشجاعية وقصف على بيت لاهيا وخان يونس. استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو عن الخطوة. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وسيتم تأجيل لقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت أنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا لأن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين تتكون من 14 بندا على مرحلتين، وأوضح بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار فتح مضيق هرمز فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. أفادت بلومبرغ بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. في المقابل كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع لتخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، وهو ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عملية حفر وإزالة ألغام معقدة، وهو ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت أن الجيش الأمريكي أعد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. أضافت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة، إذا ما الذي يعني عمليا تأجيل هذه المفاوضات في جنيف مرحليا؟ هل نحن أمام فعلا تقدم في المفاوضات أم تعثر فيها مغلف بشكل دبلوماسي بالحديث عن تفاهمات مرحلية في جنيف؟ أيضا المحادثات الفنية يرتقب أن تبدأ في إسلام أباد أيضا. بالتالي لم يكن من الأجدر أن يتم ترك هذه المحادثات لمدة 60 يوما؟
2: من حيث المبدأ نعم، ولكننا ما زلنا فقط في بصدد ماذا سيحصل من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم. أنا تقديري هو أن إيران أرادت المزيد من الوقت قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن دونالد ترامب يحتاج لها واحتاج لها قبل انعقاد قمة السبع في فرنسا يوم الاثنين المقبل بعد يومين. إذن أعتقد أنه رضي بالتوقيع الإلكتروني كي لا يعني يذهب إلى هذه القمة فارغ اليدين. إنما أي دونالد ترامب سيحضر هذه القمة وأية إيران ستتواجد افتراضيا في هذه القمة؟ هذا سؤال فائق الأهمية، لأن الجميع سينظر إلى ما يحدث ويحدث ليقول لدونالد ترامب لماذا حدث هذا؟ لماذا بدأت هذه الحرب؟ ولماذا ترضى بما ترضى به الآن؟ بالطبع سيرد هو أني فتحت مضيق هرمز أمام الملاحة الحرة مؤقتا لستين يوما بالتأكيد، وليس بالتطرق إلى سيطرة إيران في نهاية المطاف على هذا المضيق، وسيقول أنا أوقفت الحرب، لكنها لن يقنع الكثيرين، بل هناك كثير من الأوروبيين الذين يستاءون جدا من كل ما حدث في هذه الحرب وتصرف دونالد ترامب في هذه الحرب، وأعتقد أنه سيهمس وراء ظهره كثيرا.
0: طيب سيدة راغدة، ماذا عن أيضا هذا الدور الأوروبي الذي اليوم يعتزم دونالد ترامب إعطاءه له في هذه المرحلة، رغم أنه أوروبا كانت مختفية طيلة فترة الحرب ولم تتحرك ولم تقم بأي إجراءات تساند فيها أو تدعم فيها خطوات الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتالي ما دواعي الحضور الأوروبي اليوم في أي شكل من أشكال الاتفاق الذي سيتم توقيعه؟
2: يعني إلى حد ما، مع أني كنت من الذين انتقدوا تردد أوروبا وعدم قيامها بالتنسيق أكثر وأفضل مع ما أرادته الولايات المتحدة في هذه المرحلة، أعتقد يعني إذا نظرنا إلى الخلف ونظرنا إلى أين نحن الآن، لربما أحسنت أوروبا بعدم التورط فيما أصبح مطاطية دونالد ترامب في هذه الحرب، والتي نسفت كل المنطق الذي كان يبنى عليه أي تقدير أو التحليل. الآن لعل أوروبا تقول لدونالد ترامب أنت الآن في مأزق ونحن هنا لنساعد في مثلا فتح مضيق هرمز، وليس يعني هم أيضا لا يريدون أن يدفع الرسوم التي تريد إيران أن تفرضها على النقلات في في في في المضيق، لكنهم قد يرتاحون قليلا لأنهم يعني سيرون من وجهة نظرهم أن العودة إلى الوراء من عن حفة الهاوية لجب العزم الإيراني على فتح جبهة أخرى هي باب المندب. إذن سيتمكن دونالد ترامب من أن يزعم أنه أوقف تطورا أسوأ، لكنه لن يقنع بأنه بدأ شيئا جيدا وأكمله. أما إيران فإنها ستبدو ذلك الطاووس الذي يتمخطر خفية في دهاليز وأروقة الاجتماعات في إيفيون في فرنسا لمجموعة السبع.
0: طيب من ضمن أهم النقاط سيدة راغدة التي يتم المراهنة عليها ضمن هذا الاتفاق المقبل بين كل من واشنطن وطهران هو اليورانيوم العالي التخصيب، وأيضا مصير يعني عملية التخصيب بشكل عام في إيران. اليوم وحسب CNN تقول بأن إيران عزلت مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام إلى غير ذلك. إلى أي حد سيعقد هذا مهمة التوصل إلى اتفاقات، خصوصا في هذه المناقشات التقنية في ظل 60 يوما؟ هل سيتم الالتزام بال60 يوما فعلا؟
2: سيضطر دونالد ترامب إلى الانتظار إذا وقع هذه المذكرة. يعني هذه المذكرة التي لا نعرف حقك ماذا تحتويه، هذه المذكرة إذا كان قد وافق على الانتظار إلى نهاية ال60 يوما سيضطر أن يبقى هناك في هذه المفاوضات التي ستكبله وتقيده، وبالتالي أعتقد أن الورقة الآن الأوراق الآن هي في أيادي إيران. للأسف يشعر الحرس الثوري الإيراني بأنه حصل على ما يريده من الرئيس الأمريكي داخل إيران إقليميا عالميا في الأسواق النفطية، من الحصول على الأموال إلى إلى إلى الغنيمة ليس فقط المالية وإنما أيضا استراتيجية. الآن أنا أقول لك أن هناك كثيرين داخل الإدارة الأمريكية وأيضا داخل الحزب الجمهوري وداخل الماغا الحركة التي ينتمي إليها دونالد ترامب يقولون للرئيس الأمريكي، ينتقدونه بشدة ويخشون من تداعيات ما يفعله، لأنه سيتهم بأنه أعطى إيران أكثر بكثير مما أعطاها باراك أوباما، وهم يخجلون من هذه النتيجة. وبالتالي لنرى إن كان سيتوجه دونالد ترامب إلى إلى إلى هذه البيئة، خاصة الجمهوريين الذين سيدفعون الثمن في الانتخابات النصفية، وإنما هو لا يبالي، يبالي بما أنجزه على صعيد الصفقة. هذا رجل يفهم لغة الصفقة، والصفقة عامة مالية أكثر مما هي استراتيجية كما أوضح لنا الرئيس الأمريكي للأسف.
0: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية رغيدة درغام، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيح.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: في سياق متصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقال في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، نبدأ معك بالحديث عن اللمسات الأخيرة التي يتم العمل على وضعها قبل التوقيع على هذا الاتفاق الذي صار اليوم سيوقع عن بعد بين الطرفين الأمريكي والإيراني.

Australia. 2ME Australia.

0: اهلا لمستمعينا لمستمعاتنا في كل مكان اللي دايما ويانا على السمع، بنقول لكم اهلا. اللي معانا على النت بنقول لكم اهلين. اللي معانا من خارج استراليا بنقول لكم مرحبتين. اللي معانا من كل مكان بنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا.
1: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر، فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبري الاولاني فكروني ام كلثوم. اورايت.
1: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بسكرتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني الها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
1: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الأعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وهناك تأجيل للقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت أنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران.
0: كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية أن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. وأفادت بلومبرغ بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، كما صعب ذلك الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عملية حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت أن الجيش الأمريكي أعد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. أضافت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحته على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد من الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأضاف نواف سلام لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع الحزب هي سلاحه وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. لفت نواف سلام أيضا إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا بإخلاء السكان لعشرين بلدة من بينها مدينة النبطية. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة من بينها كفرحوني والريحان والسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. ومراسلة العربية أفادتنا في هذا الخبر العاجل منذ دقائق بتجدد الغارات الإسرائيلية إذن على كفر رمان والنبطية بجنوب لبنان. إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد موافقة جميع الدول الأعضاء على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات مفاوضات الانضمام. رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدا أن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على بدء المفاوضات، وذلك عقب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. في مقابلة مع العربية الإنجليزية ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
2: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها. بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
0: أعلن مركز إدارة الأزمات في ليتوانيا أن ما كان يشتبه بأنها مسيرة في المجال الجوي تبين أنه بالون أرصدة جوية. وكانت ليتوانيا قد استدعت مقاتلات تابعة لحلف الناتو للتدخل قبل أن يتم التأكد من أن الجسم الذي تم رصده ليس مسيرة. نددت أوغندا بالقيود الجوية التي فرضتها دول عدة بسبب الوضع المرتبط بإيبولا، ووصفتها بأنها غير عادلة. وزارة الصحة الأوغندية أكدت أنها تحلت بالشفافية وتبادلت المعلومات سريعا، واتخذت إجراءات مشددة حالت دون انتشار الفيروس. هذا وفرضت الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى قيودا على دخول الأوغنديين، شملت أيضا مواطني الكونغو وجنوب السودان بسبب مخاوف من تفشي الفيروس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة تريندي أراغوا الفنزويلية قتل في عمليات عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة التي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود وتعمل في مختلف دول أمريكا اللاتينية. هذا الموجز انتهى، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وحتى حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية.

بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيرمي أستراليا. وقالوا عن الحياة، الحياة هي عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل.

0: 1638 AM تومي أستراليا. عن الأمل، الأمل لولا علي، زي ما بتقول أغنية أم كلثوم، بيقولوا الأمل هو الشمعة التي تضيء لك دروب مليئة بالهم والحزن والرجاء والخوف. الأمل مهم جدا في حياتنا.
1: We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: UME Music.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره.
4: The original 2ME.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. توقيع الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران سيتم عن بعد، واجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية. تقييمات استخباراتية تكشف أن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض، وأنها حصنت مواقع تخزين اليورانيوم. رئيس الوزراء اللبناني يدعو حزب الله إلى الالتزام بتعهداته وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كييف تستهدف بنية تحتية للنفط في منطقة فولغوغراد الروسية، وبوتين يقر بالأضرار التي تلحقها الهجمات بالاقتصاد الروسي. أوغندا تندد بالقيود الجوية التي تفرضها عدة دول على رعاياها بسبب انتشار إيبولا وتصفها بغير العادلة. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت بأنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. من جانبه أيضا، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، مرحبا بك. ما هي آخر التطورات المتعلقة بمسألة توقيع الاتفاق بعد الإعلان بأن التوقيع إن تم فسيكون عن بعد وليس في جنيف؟
2: نعم خالد، الحقيقة هذا الإعلان يعني غير الكثير من الأجندات. لم يعني هو ليس بالتغيير الخطير، لكن كان على الأجندة موضوع زيارة محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف. كان يحمل ملفات تقنية وملفات تنفيذية للمباشرة بشكل فوري، إضافة إلى أن كان هناك على الأجندة أيضا من المحتمل زيارة عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام أباد، كان من المتوقع أن يأتي اليوم أو ربما بعد هذا التوقيت، لكن يبدو أن إعلان عباس عراقجي يوم أمس أو إيران بشكل عام على أن التوقيع سيكون إلكترونيا يعني تغيرت الأجندات حتى هذه اللحظة. إسلام أباد اليوم يعني بدأت تنتقل إلى خطة بديلة، أو منذ ليلة أمس إسحاق دار يعني كما يقال هنا في إسلام أباد حسب المعلومات بأنه يعني جالس في غرفة تحكم واتصالات يعني مستمرة. ليلة أمس قضى ليلته بالاتصالات الدبلوماسية مع عدد من وزراء الخارجية، منهم وزير الخارجية المصري، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا، تباحث مع هؤلاء بأهم القضايا التنفيذية. الحديث الآن يكون تنفيذيا، إضافة إلى أن
0: تم ذكر أن هناك حادثة بحرية بإطلاق سيارات إيرانية. كان الاتفاق سيتم عن بعد وليس في جنيف كما قيل سابقا.
2: التفسير هنا في إسلام أباد بأن المسائل القانونية والتنفيذية. سويسرا لها باع طويل فيها، وأيضا التوقيع الآن هو التوقيع على اتفاق مبادئ إطاري، لكن ربما فيما بعد إذا انتقلت الأمور خلال 60 يوما إلى اتفاق الشامل سيكون هناك مراحل بروتوكولية، وسيكون انتقال إلى جنيف. في الحقيقة هناك أسباب تقول باكستان بأن دفعت الطرفين لعدم التوقيع بشكل مباشر في جنيف. كان من المقرر يبدو موضوع على الأجندة بشكل يقيني أن الطرفين كان يجب أن ينطلقا إلى جنيف للتوقيع، لكن يبدو أن هناك عوامل حرج. إسلام أباد تفسر هذا بأنه في المقام الأول تريد قطع الطريق على المفسدين، هكذا قالت، المفسدين من الميليشيات المتشددة ربما داخل الحرس الثوري الإيراني الذين يريدون محاولة إفشال الاتفاق. لذلك عدم تحديد جنيف وعدم تحديد الوقت على وجه الدقة ربما هو قطع الطريق، إضافة إلى يعني منع الحرج من الصورة المشتركة بين الأمريكان والإيرانيين. الحقيقة حتى في نهاية التوقيع لا يكون هناك صورة، الكل يريد أن يعكس صورة إلى داخله، إضافة إلى أن تخوفات ما تزال موجودة بأن الحرس الثوري الإيراني كما كنت قد قلت بأن هناك أخبار تقول بأن إيران أطلقت مسيرات في مضيق هرمز صباح هذا اليوم، ويعني هذا مخيف جدا بالنسبة للباكستانيين، هم متحذرون جدا ومتخوفون في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع. إذ جنيف ضالعة حتى هذه اللحظة، لذلك يتم ذكر اسمها والتواصل مع وزير الخارجية السويسري يعني على عدة صعد، أهم هذه الصعد وهو المسألة القانونية وأيضا ترتيبات للمرحلة القادمة فيما بعد. إضافة إلى أن باكستان كانت قد أعلنت وزارة الخارجية بأن إسحاق دار سيزور جنيف، فكان من الضروري ربما أن يتم التواصل مع وزير خارجيتها. إذن باكستان اليوم تحولت إلى غرفة عمليات وتحكم واتصال بشكل مباشر، فتحت الاتصالات الساخنة بين الجميع. الآن ما تحدث عنه عباس أراغجي بأنها سيلي الاتفاق زيارات متواصلة إلى إسلام أباد لإكمال التفاهمات والعمليات التنفيذية، هذا أيضا ما تعمل عليه إسلام أباد فيها هذا الوقت. بدأت تجهز للمسائل أو الملفات كلها، هناك وفود ربما ستكون وفود بحرية إيرانية أمريكية لوضع التفاهمات البحرية التنفيذية المتعلقة بالملحق، لأن الطرفين اتفقا على إطار مبادئ عامة وإطار تفاهمي فيه 14 نقطة، لكن هذا الاتفاق فيه ملاحق مختلفة فنية وتقنية وعسكرية، يعني تحتاج كما يقول هنا الباكستانيون الكثير من الوقت، ربما هي آلاف النقاط يجب تفنيدها نقطة تلو الأخرى.
0: طيب الآن وكما نشاهد على العواجر، رئيس وزراء باكستان يقول إننا على ثقة بأن الاتفاق بين أمريكا وإيران سيشكلان أساسا متينا للسلام، وقال أيضا يمكن التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. نشير أيضا بأن العربية كانت قد سبقت أو كانت سباقة في إعلان هذا الاتفاق بأيضا بنوده أيضا خلال الفترة الماضية، والحديث أيضا كذلك على أن الاتفاق سيتم عن بعد. لكن عبد الله، إن كان مسألة أن يكون الاتفاق عن بعد، هل يمكن فهمه على أنه طلب إيراني كذلك بعد أن طلبت سابقا أن يكون الاتفاق في جنيف؟
2: هذه المرة، في المرة الماضية كان معلوما لماذا طلبت ومن طلب أن تكون في جنيف، هذه المرة ليس معلوما على وجه الدقة من طلب، لكن في الغالب هو طلب إيراني، وهناك احتمال ضئيل أن يكون طلب أمريكي لأن الانتقال والسفر بات يزعج الجميع. وأيضا الباكستانيون يقولون بأننا لن نتحدث عن اتفاق شامل كبير فيه تصفية لكل الملفات، هو اتفاق إطاري على مبادئ عامة، لذلك يعني لا ضير في توقيعه إلكترونيا. الباكستانيون الآن مهمتهم بدأ أو يعكفون عليها أيضا أن يطلعوا بهذه المهمة الإلكترونية، لهم الآن باع ضلع أو لهم تدخل في قضية التوقيع الإلكتروني، لأن بعد التوقيع الإلكتروني هناك ضغطة زر يسمونها، هذه الضغطة ستعطي أوامر مشفرة تنفيذية ببدء التنفيذ على كل الصعد وعلى كل النقاط، أولها فتح مضيق هرمز من كلا الطرفين، هذا بعد أن يتفاهموا على قضية من سيبدأ أولا، لأن هذه المسائل التنفيذية حتى هذه اللحظة ما تزال عالقة ومربكة، يعني هي ليست عقدة وليست عامل لانهيار المفاوضات، لكن هي عقدة حتى هذه اللحظة يتباحثون فيها مع الجانب الإيراني وأيضا مع الجانب الأمريكي، من يبدأ أولا، من يفتح مضيق هرمز أولا، ما هي الخطوات الأولى التنفيذية العملية. لذلك كان حديث المسؤولين الإيرانيين وحتى الباكستانيين بأن هناك ملحقات فنية وأن هناك قضايا فنية يجب الانتهاء منها. تغريدة شهباز شريف يوم أمس أيضا ألمحت إلى هذا الأمر بأننا نتحدث عن النقطة التالية أو الخطوة التالية، الخطوة التالية هي الأهم التي كانت دائما تتحدث عنها باكستان بأنها بعد توقيع الاتفاق هو أهم مما قبل توقيع الاتفاق، لأنه سيكلف مهمة أكبر بالحفاظ على هذا المسار وهذا التوقيع من محاولة أي تعكير لصفوه، تحرشات بحرية، احتكاكات. هناك الكثير من القنوات الاتصال التي عملت عليها بالفعل باكستان، ليست يعني ستبدأ بالعمل عليها وإنما عملت عليها لما بعد هذا التوقيع لئلا تقع أي حوادث بحرية أو عسكرية أو جوية تفسر خطأ.
0: طيب جيد، فقط أشير إلى هذه العواجل أيضا التي نشاهدها على الشاشة. رئيس وزراء باكستان أيضا يقول بأن أمريكا أو يمكن التواصل الاتفاق بين أمريكا وإيران في 24 ساعة القادمة، وأن أمريكا وإيران سيوقعان إلكترونيا عن بعد على الاتفاق فور إبرامه. وأيضا يقول رئيس وزراء باكستان: نحن على ثقة بأن الاتفاق بين أمريكا وإيران سيشكل أساسا متينا للسلام، وبعد توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران إلكترونيا ستبدأ المحادثات الفنية. كذلك يقول: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، ومن المرجح، يعيد مرة أخرى رئيس وزراء الباكستان وأيضا بلغة واثقة هذه المرة عبد الله كذلك، بأن من المرجح اتمام الاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة. ما الذي يجعل رئيس الوزراء الباكستاني يذهب إلى يعني الحديث بهذه الثقة عن توقيع هذا الاتفاق في هذا الوقت؟
2: بالفعل عندما يتحدث الباكستاني إذن هناك شيء حقيقي حاصل، يعني أمر واقع لا لبس فيه ولا شك فيه، لأن الباكستانيين منذ بداية وساطتهم متحفظون جدا، مستنكفون عن بوح بأي معلومة حتى لو كانت زيارة مسؤول لدولة أخرى من طرفهم. أما أن يخرج بالتصريحات، وأيضا يوم أمس بهذه التغريدة، التفسيرات هنا والمراقبون الباكستانيون يقولون لم يقل هذا الكلام إلا بعد أن تيقن بأن هناك

30 اي تي ام تو مي اوستراليا، هي وهو وانا سوا على الهواء على 1638 اي ام تو مي اوستراليا.

0: زي ما بنقول دايما يا هلا بهالطلة، الطلة الحلوة منا ومن مستمعينا مع بعض سوا.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: Australia.

16 PTIM تومي أستراليا. أهلا لكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. دايما بيحذرونا كتير من الغضب, من نحن نفتعل المشاحنات. أما عن الغضب فبيحضرني قول بيقول: الغضب هو الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنواصل مشوارنا سويا من عبر تومي أستراليا.

0: بيقولوا عن الابتسامة، الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات، عرفها الإنسان واللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمان. عبر راديو تيمي أستراليا بنجدد تحيات لكل من معنا وكل من معنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا. Feel the summer magic with the summer
1: music on 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: منتصف النهار بتوقيت غرينتش الثالثة عصرا في الرياض، معكم صهيب شراير في هذه الساعة الإخبارية. نبدأها بالعناوين. باكستان ترجح التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة القادمة، التوقيع سيتم إلكترونيا عن بعد. وتقييمات استخباراتية تكشف أن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض وأنها حصنت مواقع تخزين اليورانيوم. رئيس الوزراء اللبناني يدعو حزب الله للالتزام بتعهداته وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كييف تستهدف بنية تحتية للنفط بمنطقة فولغوغراد الروسية، وبوتين يقر بالأضرار التي تلحقها الهجمات بالاقتصاد الروسي. صحيا، أوغندا تندد بالقيود الجوية التي تفرضها عدة دول على رعاياها بسبب انتشار إيبولا وتصفها بغير العادلة. مساء الخير. في التفاصيل، بينما يترقب العالم إبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام أصبح أقرب من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن إبرام الاتفاق من المرجح أن يتم خلال 24 ساعة القادمة. وتستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورا، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل. وتقدم رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، مؤكدا أنه على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم. ومن جانبه، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: هذا وكشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت أن الجيش الأمريكي أعد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. وأضافت شبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود، أهلا بك معنا. ما قصة التوقيع، توقيع اتفاق السلام بين إيران وأمريكا عن بعد إلكترونيا؟
2: يبدو بأن الجهة العليا التي يجب أن توقع ربما، لأنه الآن سوق التكهنات كثرت بهذا الخصوص بسبب تضارب المواقف، ربما الجهة العليا التي يجب أن توقع هذا الاتفاق لا يمكنها السفر، ويرى البعض قد يكون المرشد هو الذي يوقع في النهاية إذا وقع من الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي. ولكن إذا كان التوقيع من جانب شخصية أقل مثل قاليباف أو نائب الرئيس الأمريكي، قد تكون الرواية مختلفة في هذه الحالة. إيران لا تريد الآن تجتمع مع الأمريكان قبل أن يتم توقيع الاتفاق المبدئي، نعم. مذكرة التفاهم التي تحدد ما الذي يجب التفاوض حولها، هذا هو الأساس.
0: وحتى نوضح الصورة، حتى الآن الاتفاق هو اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم، بعدها مفاوضات لستين يوما بشأن القضايا المعقدة. دعني أبدأ معك بمذكرة التفاهم، ما هو الاتفاق؟ ما هو هذا الاتفاق الإطاري؟
2: الاتفاق الإطاري هو لا يحل القضايا الرئيسية، صحيح. دون أدنى شك، لأن القضايا الرئيسية وكما يتضح من كثير من التقارير الإعلامية التي نسمعها يتحدث عن تفاوض لمدة 60 يوما. التفاوض لمدة 60 يوما بلا شك سيكون حول النووي، نعم. كأساس،
0: ولكن سأعود إلى نقطة النووي، ولكن سيتم فتح مضيق هرمز يعني فورا بالكامل وليس كما قالت وكالة مهر
2: هذا وفقا لمذكرة التفاهم،
0: نعم، ولكن ليس كما قالت وكالة مهر أن المضيق سيكون تحت إدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان.
2: لا أعتقد ذلك، لأن الموقف الأمريكي لا يتحدث عن ذلك، كما أن وزير الخارجية الإيراني لم يؤكد ذلك. عندما تحدث عن مضيق هرمز قال بأنه سيتم فتح مضيق هرمز، ولكن لم يتم التوضيح هل سيتم كما كان قبل الحرب أم هناك إجراءات إيرانية. إذا كانت هناك إجراءات إيرانية أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية أيضا لن تقبل بذلك.
0: نعم. طيب، بعدها سيكون هناك عملية تفاوضية لمدة 60 يوما، نعم. من أجل بحث موضوع النووي بالذات، وهو السبب الرئيسي الذي يقول ترامب إنه شن الحرب على إيران بسببه، بسبب اقتراب إيران من صنع القنبلة النووية. سؤال هنا، هل يعقل أن تحل مسألة النووي خلال شهرين وهي التي جرى التفاوض بشأنها لسنوات أو ربما لعقود؟
2: أنا أتفق معك، لا علينا أن نأخذ هذه الأرقام وكأنها وحي منزل. هذه الأرقام تتغير بلا شك، نحن شاهدنا في آخر لحظات التي كنا نتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشن الهجوم لليلة الثالثة على المنشآت الإيرانية، أعلن الرئيس الإيراني التوصل إلى اتفاق أو تم اتخاذ القرار للتوصل إلى اتفاق مع إيران وأوقف الهجمات. لذا أنت تتغير هذه الأرقام خلال المفاوضات، وارد جدا. هذه المسألة الشائكة المعقدة التي عمرها عقدين من الزمن من الصعوبة بمكان أن تحل خلال شهرين،
0: خلال 60
2: هذا أمر مستبعد إلى حد ما.
0: طيب، هنا يبرز السؤال،
2: ولكن هناك إلحاح من الجانبين لإنهاء هذه المسألة.
0: هل إيران تريد هدنة أو وقفا جزئيا للحرب حتى تتمكن من تشييع المرشد؟ لأنه قتل منذ بداية حرب 40 يوما، ودينيا هذا لا يصح، يعني أنه بقي طوال هذه الفترة دون جنازة، دون أن يدفن.
2: نعم. لا أعتقد بأن المفاوضات مرتبطة إلى هذه الدرجة بمسألة تشييع المرشد. إيران تمهد لتشييع المرشد حتى تعطي صورة بأنها تحظى بالشعبية. لماذا؟ أنا أتوقع بأن إيران تستخدم كافة إمكانياتها اللوجستية لجلب أكبر قدر من المشاركين في مراسم التشييع في أي مكان يتم. قد يتم في البداية في طهران العاصمة، لأنه مهم لإيران من مركز السلطة طهران أن تعطي صورة بأنها تحظى بالشعبية. المرشد كان يحظى بالشعبية، وهذا يعني إيران سوف تستخدم وتوظف كافة إمكانياتها المادية اللوجستية والإعلامية حتى تعطي صورة بأنها تحظى بالشعبية، وهذه الشعبية التي تطلق عليها الشعبية الدينية في إيران، لا. هذه التسمية التي تستخدم ماردوم سالاري ديني بالفارسي، هذه
0: ما هي الترجمة الحرفية؟
2: ماردوم سالاري ديني يعني الحكم الشعبي الديني. هذا تحتاج إلى الجزء الشعبي، الجزء نعم. الشعبي يجب أن يكون مهول نعم. وهي تحاول من خلال الإعلام من خلال إمكانياتها المادية أن تجلب أكبر عدد ممكن من الذين نعم. سوف يشاركون يعني في هذه الأمور.
0: بأنه سيجري بالفعل التشييع يوم الرابع من يوليو تموز المقبل نعم. بمعنى أنه فعلا على ما يبدو أن سيكون هناك فعلا وقف للحرب هذه المرة. نعم. سعود فك شكرا جزيلا لك على هذه القراءة مرة أخرى في هذه الساعة.
2: شكرا.
0: ونذهب إلى إسلام أباد التي تلعب دور الوسيط الرئيسي بين أمريكا وإيران. معنا من هناك مراسل العربية عبد الله خلوف، إذن ليس معنا بعد، سيكون جاهزا معنا لموافاتنا بآخر المستجدات حول المفاوضات وترتيبات اتفاق السلام إذن المرتقبة. بموازاة التقارير التي تتحدث عن تحصين مواقع اليورانيوم، كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية أن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. وأفادت بلومبرغ بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. معنا من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا. أستاذة إلينا أهلا بك معنا في العربية مرة أخرى. هل ما هو الدور الروسي؟
3: تامي أستراليا، أهلا لكل مستمعينا وكل مستمعاتنا. ودايما إحنا بنقول إن الأم أحلى حاجة في الدنيا والأب أحلى حاجة في الدنيا، بالذات عن الأم قالوا الأم هي المخلوق الوحيد الذي نجد أمامنا في الحياة صادقة الابتسامة رقيقة الغضب. من عبر أثير راديو تامي أستراليا بنقدم التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
4: The Saturday night party mix on 1638 2ME.

أخبار ساعة بعد ساعة، أخبار كل ساعة، أخبار الساعة دوما بنسمعها من عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.

0: 1638 AM تومي أستراليا. بيكلموا عن الضمير وكلموا كتير عن الضمير، لكن ما أعجبني قول عن الضمير هو الضمير هو إشارة حمراء توقف الإنسان أمام نفسه ليصدق معها ولو لحظات.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

0: RME Australia.
1: عبر أثير 1638 AM بنمسي بنصبح على كل مستمع ومستمع.
2: Two ME listeners have their say.
3: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: 2ME Australia.
4: تهدى عن جهتي. لست بجهتك.
5: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: أجمل سهرات السبت قضوها برفقة 2ME.

0: Venite di stare lassù nel blu dipinto di blu.
1: الأغنية الحلوة دي بنسمعها فين ومنين؟ بنسمعها على الموجة 1638 AM.

0: راديو تومي أستراليا عبر أثير 1638 أم بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
1: The breakfast show.
2: The breakfast show.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، خذ بأمان من أجل الجميع.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية، وإليكم أبرز العناوين. نزيف الجنوب مستمر، والجيش اللبناني يخلي سكنة المعبر بقضاء نبطي. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بانتظار الجولة الخامسة في ظل إيجابية المسار الأمريكي الإيراني. طهران لا تزال تبحث مع حزب الله في لبنان عن بوابة نجاة. كواليس خطة السيطرة على يورانيوم إيران بين عزله وتأمينه. يمر الجنوب اللبناني بلحظات هي الأقصى والأكثر حرجا، وسط ضبابية تلف المشهد السياسي والميداني. فالتحذيرات قائمة والغارات مكثفة، وتوسع الإسرائيلي مستمر، فيما الجيش اللبناني يخلي سكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. أما على ضفة السياسية والمفاوضات، فمنسوب الكباش الدبلوماسي يرتفع نسبيا، بينما بيروت الرسمية تتمسك بسيادتها وحصر السلاح وأن ينفذ حزب الله التزاماته، وهذا ما أظهرته مواقف اليوم من الرئيسين عون وسلام. وبينما تتشابك الخطوط بين واشنطن وطهران لرسم معالم المرحلة المقبلة، في ظل حديث عن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المقترح بين الجانبين، عمدت طهران إلى إخفاء كنزها النووي بألغام وأنفاق متفجرة. البداية إذن من المستجدات الأمنية جنوبا واحتلال إسرائيلي لتلة علي الطاهر. التفاصيل من الاستوديو مع صبحي قبلاوي. صبحي، ما أهمية احتلال هذه التلة للجيش الإسرائيلي؟
1: أولا نادين، هذه التلة تحديدا هي منشأة عسكرية لحزب الله بحسب ما تشير كل المصادر الميدانية. في هذه المنطقة تلة علي الطاهر تعرضت لأكثر من 300 إلى 400 غارة بالسنوات الثلاث الماضية، وبالتالي تحاول إسرائيل احتلالا للدخول إلى هذه المنشأة. وللمناسبة هناك عدة مداخل ومخارج لهذه المنشأة، وإن قام الجيش الإسرائيلي بتفجير هذه المنشأة سيكون هناك أضرار كبيرة على المنطقة بأكملها. نتابع ليل الجنوب كان مختلفا. ليلة أمس الجيش الإسرائيلي توغل عبر ثلاث محاور مختلفة، وتحديدا عند ساعات ما بعد منتصف الليل. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية، وهنا بحسب معلومات الام تي في دخلت آليات ضخمة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى هذه المنطقة تحديدا. نلاحظ أن اللون البنفسجي أصبح أكبر حجما في منطقة القطاع الشرقي. تركز إسرائيل تحديدا على احتلال هذه المنطقة لأن هناك تلة علي الطاهر، وبالتالي النبطي فرمان، إضافة إلى الجرمق. بحسب المعلومات الميدانية التي حصلت عليها الام تي في، الجيش الإسرائيلي دخل إلى هذه النقطة تحديدا، وهي بلدة كفر تبنيت. ومن كفر تبنيت إلى سوق النبطية هناك حوالي 2 كيلومتر فقط لا غير. الدخول كان أيضا برفقة طائرات الأباتشي التي مشطت كل هذه المنطقة. بعض الشهود العيان الميدانيين قالوا للام تي في أن الجيش الإسرائيلي وصل أيضا إلى مفرق العيشية الجرمق، وبالتالي اقترب من وادي الريحان في جزين. هذه العمليات العسكرية ترافقت أيضا مع عمليات أيضا قصف إسرائيلي كان في المنطقة الواقعة بالقرب من النبطية وكفر رمان تحديدا. أيضا بحسب المعلومات الميدانية، الجيش الإسرائيلي نفذ غارات بطائرات مسيرة على النبطية وعلى كفر حونة. بكفر حونة أدت هذه الغارات إلى مقتل مختار البلدة نعته حركة أمل. أيضا بحسب المعلومات الواردة في هذه الخارطة تحديدا، الغارات الإسرائيلية التي تركزت حاليا على منطقة جزين استتبعت أيضا بالتهجير وإنذارات مكثفة. الإنذارات كانت موجهة إلى عدة بلدات لبنانية في منطقة جزين تحديدا. وبحسب ما وصلت من أنباء ليل أمس، كان هناك كثافة باستخدام أيضا القذائف المدفعية التي مهدت الطريق إلى الجيش الإسرائيلي. معلومات غير مؤكدة قالت أن الجيش الإسرائيلي وصل أيضا إلى أطراف كفر رمان في القطاع الشرقي في منطقة النبطية. ويبقى السؤال الأبرز، هل ستحتل إسرائيل منطقة النبطية أم لا؟ وهنا إذا ما عدنا إلى هذه الخارطة تحديدا، هنا اللون البنفسجي الذي يدل على احتلال إسرائيلي لهذه المنطقة، وهنا ميفادون كفر تبنيت النبطية. طبعا العمليات العسكرية ما زالت مستمرة، وأيضا إنذارات التهجير التي طالت عدة بلدات لبنانية في قضاء جزين وقضاء صيدا. نادين،
0: شكرا صبحي. من الميدان إلى السياسة، كيف يستعد الوفد اللبناني المفاوض لخوض الجولة الخامسة، وهل يؤثر تفاهم أمريكا وإيران على مسار واشنطن؟ رامي، يبدو المعلومات من باكستان تشير إلى قرب التوصل لهذا لتوقيع هذا الاتفاق ربما 24 ساعة. المهم بالنسبة للبنان، هل سينعكس إيجابا أو كيف سيترجم هذا الاتفاق في الداخل؟
2: هذا هو السؤال الكبير نادين الذي يطرح في المشهد اللبناني اليوم، ولكن هذا السؤال أيضا سألناه لأحد المشاركين في الوفد اللبناني المفاوض، وهو أبدى عدة أسئلة قبل البت بالجواب. أولا، هل سيبرم التفاهم بين واشنطن وإيران بالصيغة التي يحكى فيها إعلاميا؟ ثانيا، هل ستقبل به إسرائيل وسيكون ملزما لإسرائيل كي توقف النار، ولا سيما أن إسرائيل كما رأينا منذ بعض الوقت هي تخوض سباقا مع الزمن لربما يعني يحصل هذا الأمر؟ وإن حصل هذان الشرطان فإن المصدر في الوفد اللبناني المفاوض يقول أنه لا أمريكا ولا العرب ولا الأوروبيون يقبلون بعد الآن بأن يصار إلى ضم الملفين اللبناني والإيراني، وهذا موقف الدولة اللبنانية عمليا. طبعا رئيس الحكومة أيضا نواف سلام لم يخفي تأثير مفاوضات إسلام أباد على الملف اللبناني، ولكنه أعاد التأكيد على الإصرار على التفاوض كدولة مستقلة لا يفاوض باسمها أحد. وقال سلام: نحن طبعا نتأثر بمسار التفاوض في إسلام أباد، فكيف بحرب ونتائجها تخاض على أرضنا؟ نحن نتأثر بالحرب والسلم وبالتهدئة في المنطقة، وإسلام أباد أو أي مكان آخر من شأنها أن يترك أثره علينا. ولكنه قال: على حزب الله أن يكون أسرع منا أو ليكن على السرعة نفسها وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن. وتابع رئيس الحكومة في حديث صحفي: مشكلتنا مع حزب الله هي سلاح حزب الله، ونعتبر الحزب قوة سياسية لبنانية ونريد منه أن يوفي بالتزاماته اللبنانية. نحن طالبين منك أن تلتزم بتعهداتك. وعندما طبعا سئل عن مسألة التقدم الإسرائيلي وأنه نزع سلاح حزب الله هو مطلب إسرائيلي، قال: فلنخلص من هذه التجليطة. عمليا في دعوة سلام والتي تتقاطع مع ما قاله لنا المصدر في الوفد المفاوض بأنه عدم أول شيء في عدم ثقة بالوفد الإسرائيلي، وفي انطباع بأن الإسرائيليين لا يريدون أن يعطوا لبنان شيئا، ولا سيما على أبواب انتخابات إسرائيلية. وبالتالي كلما تقدم الوقت كلما صعبت الشروط وازدادت، وهذا ما حصل عمليا بوقف إطلاق النار الذي كان رئيس الجمهورية يود إعلانه في 30 من أيار منتصف الليل، ولكن حزب الله لم يلتزم به وحتى إسرائيل. وبالتالي مع التقدم الإسرائيلي عادت الآن محاولات لتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن مع شرط وهو إخلاء حزب الله من جنوب الليطاني. وكلما تقدمنا في الوقت وكلما سوف تزداد الشروط وفق المصدر في الوفد اللبناني المفاوض، والمزيد من التفاصيل طبعا في تقرير مطول ومسهب الليلة.
0: شكرا رامي. في السياق، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن اللبنانيين يعيشون لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي، مؤكدا في الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجية أن الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة وتتجذر بالإنصاف لكل مكونات الشعب اللبناني من دون استثناء. كما جزم أن لبنان يقف أمام استحقاق مصري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح ويسود فيها القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله حتى لو لم يسقط النظام الإيراني، مشددا على أن الأمر يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة بدعم من المجتمع الدولي. رجي وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو أكد أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات شجاعة لكنها مضطرة إلى التقدم ببطء لتجنب حدوث احتكاكات داخلية. وعن وضع حزب الله، أشار رجي إلى أن الحزب بات مهزوما على الصعيدين الاستراتيجي والعسكري، لكنه لا يزال يسيطر على الطائفة الشيعية في لبنان ويحولها إلى رهينة يوما بعد يوم. وأنهى رجي كلامه مشددا على ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني بشكل كامل. وبينما تحاول الدولة اللبنانية فصل فعلا مسار المفاوضات اللبنانية عن الإيرانية، لا تزال إيران تبحث عن حزب الله في لبنان عن بوابات نجاة تسير عبر خطوط تفاوض خلفية تمر عبر قنوات مختلفة. مريم زوين تطلعنا على أبرز المعلومات حيال هذا الملف مباشرة من الاستوديو. مريم، من الطبيعي أن إيران لا تريد أن تخسر هذه الورقة التي كانت مهمة بيدها. ما هي الطرق التي تتبعها لتجنب خسارة ملف حزب الله؟
3: صحيح نادين، واضح إذن أن الدولة اللبنانية تريد فصل هذين المسارين عن بعضهما البعض، وهي مستمرة بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. ولكن كما تفضلت، إيران لا تريد أن تخسر هذه الورقة، وحتى بعض القراءات السياسية المتقاطعة تشير إلى أنها غاضبة من قرار لبنان المستقل هذا، وتعتبر أن هذه المفاوضات تحرمها ورقة تفاوضية خلال المفاوضات مع واشنطن. من هنا يفهم ما يتم التداول عنه عن قنوات تواصل غير مباشرة مع واشنطن، هي بين حزب الله وأمريكا، وإذا صح التعبير بين إيران وأمريكا ولكن عبر حزب الله. وهذه القنوات كنا عم نتحدث فيها أنا والكاتب السياسي اللي كان أوردها إبراهيم ريحان، والذي سيكون معي في النشرة الإخبارية اليوم في تقرير يفصل هذه المعطيات أكثر. ولكن إذا بدي اختصرها للمشاهدين، هي قنوات أساسية. الأولى تكون عبر إسلام أباد وعبر ممثل حزب الله تحديدا السيد عبد الله صفي الدين، وهو من اللي كانوا عم بيشاركوا بالمفاوضات بباكستان مع الوفد الرسمي في واشنطن. وهو بالإشارة نادين، هو بيكون شقيق السيد هاشم صفي الدين الأمين العام السابق لحزب الله. أيضا هيدي النقطة أو هذه القناة فينا نقول عندها كل النظرة أو الأهمية الاستراتيجية. القناة الثانية هي القناة التقنية والإقليمية، وهي عبر الدوحة. هذه القناة تحديدا بالدوحة عم بتكون لا تقتصر على التواصل مع الأمريكيين مثل ما أنا، ولكن عندما ملفات إقليمية، وهي عم يتوليها مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، وأيضا ينسق مع صفي الدين. أما القناة الثالثة نادين، هي اللي عم نشهد عليه أصلا بالأيام الماضية، وهي قناة من عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وهي بحضور وبتقاطع مع الوزير السابق محمد فنيش والمسؤول أحمد مهنا. إلى جانب هذه القنوات أيضا يحكى نادين بحسب المعطيات عن قناة الألمانية عبر المخابرات الألمانية، وهذه القناة تبحث أيضا الملفات الأمنية. بالخلاصة نادين، هذه القنوات كيف تؤثر على المفاوضات المباشرة؟ هل تؤثر إيجابا أم سلبا؟ شو الهدف؟ في البعض بيعتبر أنه الهدف براغماتي أمريكي من هذه الخطوات بالتواصل مع حزب الله، وبأنه حزب الله يكون عم بيلين موقفه تجاه المفاوضات المباشرة لنعجل وبعدين منناقش أمور داخلية. ولكن حتى هذه النقطة ستمر بعقبات.

صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر، معكِ

الديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. سانت فوستينا كوالساكا ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart, وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
0: 2ME, it's your music, it's your station. Baby, أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة, خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل, نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
2: ثروات الأغاني الجديدة 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME,

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
11: الرابعة بعد ظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين، رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وإيران تستبعد التوقيع. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات للسكان بإخلاء 20 بلدة، والاتحاد الأوروبي يعقد محادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. ومع توقع إتمام الاتفاق في الساعات المقبلة. قالت إيران إنها تستبعد توقيع هذا الاتفاق في المدة الزمنية المحددة. عن هذا التضارب وتفاصيل أخرى تحدثينا فايزة مصطفى.
13: سارعت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي لنفي ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف حول التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. الوسيط الباكستاني كان قد أكد استعداده لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق وقف الحرب تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وحسب تصريحات بقائي فإن حسم الاتفاق لن يتم غدا، لكن قد يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وأمام عودة التكهنات يتوقع أن تتم إجراءات التوقيع بين الجانبين الإيراني والأمريكي الأربعاء المقبل في جنيف بسويسرا، بينما يتم تجهيز الاستعدادات اللوجستية وتهيئة الأجواء في طهران. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة، أي المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي الإيراني وقضية لبنان. وفي هذا السياق، سياق التوقعات، اقترحت سويسرا استضافة مراسم التوقيع لمذكرة التفاهم، هذه المذكرة المحتملة، وتنعقد أو تعقد قمة مجموعة السبعة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من الاثنين المقبل في مدينة إيفيون الفرنسية القريبة من جنيف.
11: شكرا فايزة مصطفى. وفي انتظار اتفاق من عدمه، أفاد الإعلان الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطي، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء. وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وكان حزب الله الموالي لإيران قد أعلن أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزون الواقعة على مسافة حوالي 5 كيلومترات من الحدود. داخليا دعا النائب عن حزب الله علي فياض السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في المنطقة. من جانبها اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. ومع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة حالة جديدة مع ترتيبات مختلفة ستنعكس على دول عدة بعد توقيع مذكرة التفاهم، نسأل من خرج رابحا في هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية. دكتور جو ماكرون تحدث إلى ليا البشارة عن هذا الموضوع وهو باحث في شؤون الدولية.
14: واضح أن هناك تنازل كبير بموضوع النووي من إيران، موضوع تجميد، رفع التجميد عن الأرصدة. كان هناك حديث عن لا مبلغ، الآن هناك حديث عن 12 مليار سيطبع ب 12 مليار أخرى. هناك إطار يسمح لبناء الثقة. مجرد طلب إيران شمال لبنان وجنوب لبنان في هذا الاتفاق، يعني فكرة فصل المسارات التي كانت تسعى عليها إسرائيل لم تعد قائمة. هذا لا يعني أن لبنان لن يستمر بالتفاوض في واشنطن وغيرها، لكن هذا اتفاق لإدارة النزاع بين أمريكا وإيران وليس لحل كل مشاكلهم الإقليمية التي ستبقى قائمة في مكان ما. السؤال الأساسي ماذا ستفعل إسرائيل وكيف سيكون ارتداد أيضا على لبنان وعلى سائر الدول في المنطقة. نحن في مرحلة جديدة الآن إقليمية، والكل سيحدد موقعه. نرى تركيا، نرى بلدان كثيرة، دخلنا في مرحلة ترتيبات إقليمية جديدة عنوانها الاتفاق الإيراني الأمريكي.
11: وبهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم ساعة إخبارية كاملة تقدمها وتعدها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي غدا، لكم أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا، أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة، ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها، وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up, wake up.
4: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME16 38 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME16 38 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
5: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
12: Australia. 2ME Australia.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة, استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم, اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: TME Australia News. Yeah.
8: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية, وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين, رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة وإيران تستبعد التوقيع. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات للسكان بإخلاء 20 بلدة, والاتحاد الأوروبي يعقد محادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة.
9: مونت كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف, الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما, توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. ومع توقع إتمام الاتفاق في الساعات المقبلة. قالت إيران إنها تستبعد توقيع هذا الاتفاق في المدة الزمنية المحددة. عن هذا التضارب وتفاصيل أخرى تحدثينا فايزة مصطفى.
10: سارعت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي لنفي ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف حول التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. الوسيط الباكستاني كان قد أكد استعداده لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق وقف الحرب تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وحسب تصريحات بقائي فإن حسم الاتفاق لن يتم غدا، لكن قد يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وأمام عودة التكهنات يتوقع أن تتم إجراءات التوقيع بين الجانبين الإيراني والأمريكي الأربعاء المقبل في جنيف بسويسرا، بينما يتم تجهيز الاستعدادات اللوجستية وتهيئة الأجواء في طهران. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة، أي المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي الإيراني وقضية لبنان. وفي هذا السياق، سياق التوقعات، اقترحت سويسرا استضافة مراسم التوقيع لمذكرة التفاهم، هذه المذكرة المحتملة، وتنعقد أو تعقد قمة مجموعة السبعة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من الاثنين المقبل في مدينة إيفيون الفرنسية القريبة من جنيف.
8: شكرا فايزة مصطفى. وفي انتظار اتفاق من عدمه، أفاد الإعلان الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطي، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء. وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وكان حزب الله الموالي لإيران قد أعلن أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزون الواقعة على مسافة حوالي 5 كيلومترات من الحدود. داخليا دعا النائب عن حزب الله علي فياض السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في المنطقة. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. ومع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة على جديدة مع ترتيبات مختلفة ستنعكس على دول عدة بعد توقيع مذكرة التفاهم، نسأل من خرج رابحا في هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية. دكتور جو ماكرون تحدث إلى ليا البشارة عن هذا الموضوع وهو باحث في شؤون الدولية.
11: واضح أن هناك تنازل كبير بموضوع النووي من إيران، موضوع تجميد رفع التجميد عن الأرصدة. كان هناك حديث عن لا مبلغ، الآن هناك حديث عن 12 مليار سيطبع ب 12 مليار أخرى. هناك إطار يسمح لبناء الثقة. مجرد طلب إيران شمال لبنان وجنوب لبنان في هذا الاتفاق، يعني فكرة فصل المسارات التي كانت تسعى عليها إسرائيل لم تعد قائمة. هذا لا يعني أن لبنان لن يستمر بالتفاوض في واشنطن وغيرها، لكن هذا اتفاق لإدارة النزاع بين أمريكا وإيران وليس لحل كل مشاكلهم الإقليمية التي ستبقى قائمة في مكان ما. السؤال الأساسي ماذا ستفعل إسرائيل وكيف سيكون ارتداد أيضا على لبنان وعلى سائر الدول في المنطقة. نحن في مرحلة جديدة الآن إقليمية، والكل سيحدد موقعه. نرى تركيا، نرى بلدان كثيرة، دخلنا في مرحلة ترتيبات إقليمية جديدة عنوانها الاتفاق الإيراني الأمريكي.
8: وبهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم ساعة إخبارية كاملة تقدمها وتعدها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي غدا، لكم أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.

0: get the news first from 2ME.
1: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government
3: Brisbane. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. معرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
4: كلهم عنا on 1638 2ME.
1: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعون عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقلك ما تزعل أبدا أبدا، لأنه ما فيها شيء، الحياة دايما استقبلوا يومكم بضحكة كتير كبيرة.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: playing more new music than anybody else. All day, all night.
1: يوجه مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No. Thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر ب 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News. Yeah.
13: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
14: ريتا خوري.
13: في العناوين، رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وإيران تستبعد التوقيع. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات للسكان بإخلاء 20 بلدة، والاتحاد الأوروبي يعقد محادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. ومع توقع إتمام الاتفاق في الساعات المقبلة. قالت إيران إنها تستبعد توقيع هذا الاتفاق في المدة الزمنية المحددة. عن هذا التضارب وتفاصيل أخرى تحدثينا فايزة مصطفى.
15: سارعت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي لنفي ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف حول التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. الوسيط الباكستاني كان قد أكد استعداده لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق وقف الحرب تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وحسب تصريحات بقائي فإن حسم الاتفاق لن يتم غدا، لكن قد يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وأمام عودة التكهنات يتوقع أن تتم إجراءات التوقيع بين الجانبين الإيراني والأمريكي الأربعاء المقبل في جنيف بسويسرا، بينما يتم تجهيز الاستعدادات اللوجستية وتهيئة الأجواء في طهران. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة، أي المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي الإيراني وقضية لبنان. وفي هذا السياق، سياق التوقعات، اقترحت سويسرا استضافة مراسم التوقيع لمذكرة التفاهم، هذه المذكرة المحتملة، وتنعقد أو تعقد قمة مجموعة السبعة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من الاثنين المقبل في مدينة إيفيون الفرنسية القريبة من جنيف.
13: شكرا فايزة مصطفى. وفي انتظار اتفاق من عدمه، أفاد الإعلان الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطي، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء. وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وكان حزب الله الموالي لإيران قد أعلن أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزون الواقعة على مسافة حوالي 5 كيلومترات من الحدود. داخليا دعا النائب عن حزب الله علي فياض السلطة اللبنانية الاستفادة من أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في المنطقة. من جانبها اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. ومع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة مع ترتيبات مختلفة ستنعكس على دول عدة بعد توقيع مذكرة التفاهم، نسأل من خرج رابحا في هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية. دكتور جو ماكرون تحدث إلى ليا البشارة عن هذا الموضوع وهو باحث في شؤون الدولية.
16: واضح أن هناك تنازل كبير بموضوع النووي من إيران، موضوع تجميد رفع التجميد عن الأرصدة. كان هناك حديث عن لا مبلغ، الآن هناك حديث عن 12 مليار سيطبع ب 12 مليار أخرى. هناك إطار يسمح لبناء الثقة. مجرد طلب إيران شمال لبنان وجنوب لبنان في هذا الاتفاق، يعني فكرة فصل المسارات التي كانت تسعى عليها إسرائيل لم تعد قائمة. هذا لا يعني أن لبنان لن يستمر بالتفاوض في واشنطن وغيرها، لكن هذا اتفاق لإدارة النزاع بين أمريكا وإيران وليس لحل كل مشاكلهم الإقليمية التي ستبقى قائمة في مكان ما. السؤال الأساسي ماذا ستفعل إسرائيل وكيف سيكون الارتداد أيضا على لبنان وعلى سائر الدول في المنطقة. نحن في مرحلة جديدة الآن إقليمية، والكل سيحدد موقعه. نرى تركيا، نرى بلدان كثيرة، دخلنا في مرحلة ترتيبات إقليمية جديدة عنوانها الاتفاق الإيراني الأمريكي.
13: وبهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم ساعة إخبارية كاملة تقدمها وتعدها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي غدا، لكم أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.

0: جبل جاي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبين.
1: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشارل يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من سي من مكتبي تو أستراليا. مكتبي تو
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة. الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
3: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: suspect now heading north along Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2MA Australia.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية، ما في حدا غريب عنا ابدا. قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريت تخوري.
9: في العناوين، رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وإيران تستبعد التوقيع. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات للسكان بإخلاء 20 بلدة، والاتحاد الأوروبي يعقد محادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. ومع توقع إتمام الاتفاق في الساعات المقبلة، قالت إيران إنها تستبعد توقيع هذا الاتفاق في المدة الزمنية المحددة. عن هذا التضارب وتفاصيل أخرى تحدثينا فايزة مصطفى.
7: سارعت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي لنفي ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف حول التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. الوسيط الباكستاني كان قد أكد استعداده لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق وقف الحرب تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وحسب تصريحات بقائي فإن حسم الاتفاق لن يتم غدا، لكن قد يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وأمام عودة التكهنات يتوقع أن تتم إجراءات التوقيع بين الجانبين الإيراني والأمريكي الأربعاء المقبل في جنيف بسويسرا، بينما يتم تجهيز الاستعدادات اللوجستية وتهيئة الأجواء في طهران. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة، أي المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي الإيراني وقضية لبنان. وفي هذا السياق، سياق التوقعات، اقترحت سويسرا استضافة مراسم التوقيع لمذكرة التفاهم، هذه المذكرة المحتملة، وتنعقد أو تعقد قمة مجموعة السبعة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من الاثنين المقبل في مدينة إيفيون الفرنسية القريبة من جنيف.
10: شكرا فايزة مصطفى. وفي انتظار اتفاق من عدمه، أفاد الإعلان الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت اليوم سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها انذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطي، فضلا عن مناطق غير مدرجة في انذار الإخلاء. وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وكان حزب الله الموالي لإيران قد أعلن أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة مجد الزون الواقعة على مسافة حوالي 5 كيلومترات من الحدود. داخليا دعا النائب عن حزب الله علي فياض السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في المنطقة. من جانبها اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. ومع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة حالة جديدة مع ترتيبات مختلفة ستنعكس على دول عدة بعد توقيع مذكرة التفاهم، نسأل من خرج رابحا في هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية. دكتور جو ماكرون تحدث إلى ليال بشارة عن هذا الموضوع وهو باحث في شؤون الدولية.
11: واضح أن هناك تنازل كبير بموضوع النووي من إيران، موضوع تجميد رفع التجميد على الأرصدة. كان هناك حديث عن لا مبلغ، الآن هناك حديث عن 12 مليار سيطبع ب 12 مليار أخرى. هناك إطار يسمح لبناء الثقة. مجرد طلب إيران شمال لبنان وجنوب لبنان في هذا الاتفاق، يعني فكرة فصل المسارات التي كانت تسعى عليها إسرائيل لم تعد قائمة. هذا لا يعني أن لبنان لن يستمر بالتفاوض في واشنطن وغيرها، لكن هذا اتفاق لإدارة النزاع بين أمريكا وإيران وليس لحل كل مشاكلهم الإقليمية التي ستبقى قائمة في مكان ما. السؤال الأساسي ماذا ستفعل إسرائيل وكيف سيكون ارتداد أيضا على لبنان وعلى سائر الدول في المنطقة. نحن في مرحلة جديدة الآن إقليمية، والكل سيحدد موقعه. نرى تركيا، نرى بلدان كثيرة، دخلنا في مرحلة ترتيبات إقليمية جديدة عنوانها الاتفاق الإيراني الأمريكي.
10: وبهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن لكم ساعة إخبارية كاملة تقدمها وتعدها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي غدا، لكم أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: greatest flashbacks of all time to
1: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
2: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايماً دايماً عبر أثير راديو TME أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر TME.com.au. معكم داليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون.
3: This is TME Australia.
2: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما منحكي عن الوجود منقول عن الراديو TME 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو TME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
4: ثروات الاغاني الجديدة
5: To me, just drop.
4: Let it drop.
5: New music.
4: Australia.
5: New music.
4: To me, Australia.

0: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME, Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا، كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب30 أيار. Patron of France, Saint Joan of Arc، لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were, "Jesus, Jesus." She also requested, "Hold the cross high so I may see it through the flames." هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME, Australia.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني، لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
8: حسنا حسنا سأذهب.
9: أسرع، ماذا تفعل؟
10: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
11: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
12: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
13: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
14: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: الخامسة مساء في باريس.
17: هجيرة بن عدة.
16: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. تفاؤل باكستاني باتفاق أمريكي إيراني وشيك خلال 24 ساعة، وطهران تنفي حسم موعد التوقيع. إيران تستعد لتشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي مطلع الشهر المقبل وسط ترتيبات رسمية واسعة. تصعيد ميداني في جنوب لبنان، مواجهة عنيفة مع تقدم إسرائيلي وإخلاء موقع للجيش اللبناني قرب النبطية. باريس تحتضن تحركات لإحياء حل الدولتين، وقمة السبعة تترقب تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني ومواقف ترامب.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم. انتقلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى مرحلة البحث في آليات التوقيع والتنفيذ وسط تضارب بشأن موعد إبرام مذكرة التفاهم المرتقبة. وأعلن الوسيط الباكستاني أن الاتفاق قد ينجز خلال 24 ساعة، فيما نفت الخارجية الإيرانية تحديد موعد رسمي للتوقيع، ورغم استمرار الخلافات حول بعض بنود التسوية واختلاف الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأنها، تتحدث تقديرات عن احتمال توقيع الاتفاق في جنيف الأربعاء المقبل. والمزيد معك فايزة مصطفى.
17: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران، بهذه العبارة نفى الجانب الأمريكي الرواية الإيرانية بأن التوقيع على مذكرة التفاهم أقول لإنهاء الحرب لن يكون غدا، ولكن قد يتم في الأيام القادمة. وجاءت تصريحات الخارجية الإيرانية كرد على توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بإتمام التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين خلال 24 ساعة. ويستعد الوسيط الباكستاني بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام تلي محادثات تقنية الأسبوع المقبل، وفق ما كتبه شريف في تدوينة أعاد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في غضون ذلك، أشارت مصادر عن وصول وفد إيراني يضم وزير الخارجية عباس عرقجي إلى إسلام أباد غدا. وبحسب تصريحات عرقجي، فإن مذكرة التفاهم تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر شهرين لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي، وأن إنهاء الحرب بالنسبة لطهران يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من لبنان.
16: إذن يرجح فايزة أن يأخذ الاتفاق المرتقب شكل مذكرة تفاهم تمهد لمفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والقضايا الأمنية. فعلى ماذا تركز هذه المذكرة وفقا للرواية الإيرانية؟ مراسلنا من طهران علي الباشا.
18: إنهاء الحرب في المنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان التي لن نتركها واحدة مهما حدث، واعتراف كل من الطرفين بسيادة الآخر وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدولة الأخرى، هذا ما تركز عليه مذكرة التفاهم بحسب وزير الخارجية الإيراني. مذكرة تفاهم ستكون مدخلا لمفاوضات تمتد لستين يوما قابلة للتمديد حول الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. المفاوضات النووية ستركز على تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما تتماسك به طهران، ومخزون طهران من اليورانيوم على التخصيب، والذي أكد عرقجي أن طهران لن تناقش تدميره أو إخراجه خارج البلاد، والتفاوض سيكون حول إمكانية تخفيض تركيزه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عباس عرقجي الذي رفض الخوض في تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع عليه أكد أن المفاوضات تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بموجب آلية واضحة، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتمسك طهران بحقها في إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز بالشراكة مع سلطنة عمان وتقاضي المال مقابل الخدمات التي سوف تقدمها. كما أن الاتفاق ينص على تأسيس صندوق لإعادة الإعمار يعوض طهران عن الخسائر التي تعرضت لها، ورفع العقوبات عن بعض القطاعات التي هي موضع تأكيد السلطات الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دوليا.
16: وفي خضم التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن زيارة أجراها وفد دبلوماسي قطري إلى إيران أسهمت في وقف أيام من المواجهات المتبادلة بين الجانبين عقب حادث سقوط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، كما ساعدت في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن توجيه ضربات وصفها بالقاسية ضد إيران. حول أبعاد هذا الدور القطري سألت مونتي كارلو الدولية محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية.
19: الدور القطري أو الوساطة القطرية دخلت وانخرطت فيها الوساطة إلى جانب الوساطة الباكستانية بقوة، خصوصا في المرحلة الأخيرة. يعني منذ 3 أسابيع تقريبا كان هناك زيارة لوفدين من قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران، وعملت هذه الزيارتين إلى تقريب وجهات النظر وإزالة العديد من الشكوك التي تراود الجانب الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بآلية إزالة الحظر على الأرصدة الإيرانية المجمدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن قطر ساهمت كثيرا، والآن هي تلعب دور كبير في تقريب وجهات النظر، في التوقيع على الاتفاق، وأيضا ما يخص لبنان كذلك في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في كل لبنان. ويبدو لي بأن هذا الدور كان قويا جدا، والإيرانيون أيضا يشكرون هذا الدور.
5: محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وفي الأثناء أعلنت وسائل إعلام رسمية أن مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في الرابع من الشهر المقبل، على أن يوار ثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد في التاسع من الشهر نفسه. وتأتي هذه المراسم بعد أكثر من 4 أشهر على مقتل خامنئي في غارات إسرائيلية أمريكية استهدفت طهران. ميدانيا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان على بعد 6 أميال بحرية شرق البلاد. في لبنان صعد الجيش الإسرائيلي عملياته، حيث أعلن أنه هاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات 24 الماضية، تزامنا مع تقدمه باتجاه مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطية وسط مواجهات عنيفة مع حزب الله. وفي أعقاب ذلك أخلى الجيش اللبناني مركزه في كفر تبنيت في وقت أعلن إصابة أحد عسكريه في استهداف مباشر قرب النبطية. المزيد مع مراسلتنا من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
20: استهدفت مسيرة إسرائيلية عسكريا في الجيش اللبناني قرب مستشفى النجدة في النبطية من دون إصابته، لكنها عادت واستهدفته على طريق كفر رمان النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، في حين قتل شخص في كفر رمان. الغارات تواصلت على قرى النبطية، سواء تلك التي شملها الإنذار أو غيرها، خصوصا البلدات القريبة من محيط علي الطاهر، وتوسعت لتطال أكثر من بلدة في سور أبرزها مجد الزون، التي تحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاهها، وقد نجحت بالوصول إلى أطرافها الجنوبية الغربية، حيث أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا للجنود والآليات، كما أعلن أنه استهدف جرافة عسكرية في محيط البلدة نفسها وتجمعا للجنود عند أطراف كفر تبنيت. الإنذارات تواصلت أيضا ولم تقتصر على البلدات 20 في قضائي النبطية وجزين، إنما طالت الغسانية، زرارية ومزرعة كوثرية الرز في قضائي صيدا، إضافة إلى صير الغربية في النبطية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
5: سياسيا، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى دعم المسار التفاوضي الذي تقوده بيروت لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، مؤكدا تمسك لبنان بالتفاوض كدولة مستقلة. وتستأنف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية نهاية الشهر الجاري وسط تداخل واضح بين الملفات اللبنانية والتفاهمات الإقليمية الأوسع. علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في بيروت، وفي حديث مع مونتي كارلو الدولية أشار إلى نية إسرائيلية واضحة لفصل لبنان عن أي اتفاق مرتقب بين طهران وواشنطن.
21: لا، في تخوف بمعنى أن الإصرار حزب الله والإصرار الإيراني على الربط بإيران، هذا بحساب نتنياهو يستفزه ويثير ضغينته إذا صح التعبير وعدائه، ويستفيد من رضا أمريكي على طالما أن ليس لبنان هو الذي يدير الفوضات، فالأمريكا مع إسرائيل 100% في المطرح. ممكن تكون لما يكون لبنان بيكون 90% مع إسرائيل و10% مع لبنان. عمليا لن يكون هناك صمت إسرائيلي أو تهدئة إسرائيلية، لا بل حتى من هلأ لأيلول هناك سنشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا، في سياق أيضا جانب آخر له علاقة بالاستثمار نتنياهو في المعركة الانتخابية اللي راح تجري بأيلول. من هون ما في توقعات إيجابية لأن يكون هناك انعكاس تهدئة أو وقف إطلاق نار فعلي أو أي حل ما انطلاقا من الاتفاق الأمريكي الإيراني.
5: علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في بيروت. دعت منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية مجموعة السبع على دعم حل الدولتين، وذلك خلال اجتماع استضافته باريس أمس بحضور وزراء خارجية ومسؤولي عشرات الدول. في المقابل امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن المشاركة فيه. اجتماع باريس جاء بعد مرور عام كامل على إعلان نيويورك المدعوم من الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
17: المنتدى الذي رفع شعار نداء باريس من أجل حل الدولتين اختتم أعماله بتبني خطة عمل تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة ووقف الاستيطان الإسرائيلي وإصلاح منظومة الحكم الفلسطينية وتعزيز دعم المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين. الخطة أدانت الانقسام والتوسع الاستيطاني والتهديدات التي تواجه الفلسطينيين والإسرائيليين. وشدد المشاركون على ضرورة إشراك المجتمع المدني في أي مسار سياسي لإنهاء النزاع وإرساء السلام، وهو ما ثمنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية لتعزيز الديمقراطية، وجدد إدانته لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأجمع المشاركون على أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تبدأ بعد، وأكدوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
0: هذا وتتجه الأنظار إلى قمة مجموعة السبعة الاثنين المقبل هنا في فرنسا، وسط ترقب للدور الذي سيلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويرجح أن تتأثر أجواء القمة بتطورات الملف الإيراني وإمكان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو مقتل شخصين في هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت منطقتي بريانسك وكراسوندار، فيما أكدت إسقاط 185 طائرة مسيرة خلال 12 ساعة. خبرنا الثقافي اليوم بنكهة جنائية، حيث وضعت السلطات الفرنسية يدها على شبكة دولية محترفة تسرق روائع الأدب الروسي من كبرى المكتبات بطريقة لا تخطر على بال. التفاصيل معك ريتا خوري.
1: من قال إن اللصوص هذا الزمن يبحثون عن الذهب والمال فقط؟ في فرنسا يبدو أن للسرقة ذوقا أدبيا رفيعا، فقد أسدلت محكمة فرنسية الستار على واحدة من أغرب السرقات الثقافية بالحكم على 6 مواطنين من جورجيا بالسجن لمدد تصل إلى 7 سنوات لإدانتهم بسرقة نسخ أصلية ونادرة من روائع الأدب الروسي لكبار الكتاب مثل بوشكين وغوغول من قلب كبرى المكتبات الفرنسية. الخطة نفذت بدقة تحاكي أفلام الجريمة، حيث كان اللصوص يدخلون المكتبات بصفة باحثين، يطلبون المخطوطات الثمينة، يعاينونها، ثم يستبدلونها بنسخ مقلدة باحتراف عال، ويفرون بالأصلية التي تقدر بملايين الدولارات، وسط شبهات بوجود شبكة عابرة للقارات مرتبطة بروسيا. القضاء الفرنسي وضع حدا لهذه الاستعارة الأبدية للكتب لينتهي الكنز أدبي في عهدة المحققين، وينتهي أصحاب الذوق الرفيع خلف القضبان.
0: في الرياضة تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن منافسات تصفية كأس العالم في اختبار قوي لأسود الأطلس أمام أحد أبرز عمالقة الكرة العالمية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تفاؤل باكستاني باتفاق أمريكي إيراني وشيك خلال 24 ساعة، وطهران تنفي حسم موعد التوقيع. إيران تستعد لتشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي مطلع الشهر المقبل وسط ترتيبات رسمية. تصعيد ميداني في جنوب لبنان، مواجهة عنيفة مع تقدم إسرائيلي وإخلاء موقع للجيش اللبناني قرب النبطية. باريس تحتضن تحركات الإحياء حل الدولتين، وقمة السبعة تترقب تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني ومواقف دونالد ترامب.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غد الأحد وفتح مضيق هرمز فور ذلك. والخارجية الإيرانية والباكستانية تتحدثان عن استعدادات لتوقيع الاتفاق. غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف مواقع لجنود إسرائيليين. المنتخبات العربية تستهل مشاركتها في المونديال بمواجهتي قطر وسويسرا والمغرب والبرازيل.

0: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المرتقب مع إيران من المقرر أن يوقع الأحد. أكد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح فورا أمام الجميع عقب توقيع الاتفاق، وأضاف أن الاتفاق الذي تتفاوض عليه إدارته يمثل حائطا أمام امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن طهران لم تعد تريد سلاحا نوويا ولن تحصل عليه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل في الوقت المناسب وبعد استقرار الأوضاع على استعادة المواد النووية المتبقية المدفونة تحت منشآت إيرانية تعرضت للقصف، موضحا أن هذه المواد ستخفف درجة تخصيبها وتدمر سواء داخل إيران أو في الولايات المتحدة. في غضون ذلك استبعدت إيران أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط وفق وكالة إرنا الرسمية للأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة أن الموعد المحدد للتوقيع لن يكون غدا الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي وقت سابق توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والذي تتوسط حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، توقع إتمام التفاهم خلال 24 ساعة.
1: رغم التصريحات المتفائلة الصادرة من إسلام أباد بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة، فإن الموقف الإيراني بدأ أكثر تحفظاً، إذ أكدت وزارة الخارجية في طهران أن ما يناقش حالياً لا يتجاوز إطاراً أولياً قد يوقع في الأيام المقبلة، رافضة الطرح الباكستاني بتسريع التوقيع.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
6: انتو معنا. Love the music.

0: العناوين. التوقيع غدا أم لا؟ أين أصبح الإسرائيليون؟ ما هي مشاكل المونديال؟ وفي لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال

0: هبة باردة وأخرى ساخنة بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. فقد أعلنت الخارجية الإيرانية منذ قليل أن توقيع التفاهم مع واشنطن لن يكون غدا الأحد، لكنه ما زال ممكنا في الأيام المقبلة. وكانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن إسلام أباد تنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن التوصل إلى نص نهائي متوافق عليه بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن التوقيع سيتم إلكترونيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر تدوينة رئيس وزراء باكستان بشأن إمكان توقيع الاتفاق غدا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن إيران هي المنتصرة وخرجت أقوى من الحرب مع أمريكا. شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق يقوم على مبدأ الأداء مقابل التنفيذ، مشيرا إلى أن طهران وافقت على تدمير وإزالة المواد النووية وتفكيك برنامجها النووي وعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة وإعادة فتح مضيق هرمز ووقف تمويل الجماعات المسلحة. أما على الميدان اللبناني، فبينما كانت القوات الإسرائيلية تتقدم للاستيلاء على التلال المطلة على النبطية من قرب، تقدمت قوات أخرى إلى مجدلزون من جهة وادي حسن باتجاه البيدر والساحة، إلى أن وصلت إلى المدرسة ومشطت المنطقة ونفذت تفجيرات في البلدة. أما التحركات الإسرائيلية في محيط النبطية فتفشي بتطورات أخطر قد تحدث في المدى القريب، فقد تداولت وسائل إعلام معلومات تفيد بأن قوة من الجيش غادرت ثكنة المعبر في كفر تبنيت متجهة نحو صيدا على طريق الجرمق كفر رمان. وأضافت المعلومات المتداولة أن القوات الإسرائيلية دخلت كفر تبنيت وتلال علي الطاهر. العميد جورج الصغير شرح لصوت لبنان التطورات الميدانية.
1: اليوم الوضع بالنبطية وبجنوب لبنان صار بمرحلة كتير دقيق، يعني مثل ما عم نشوف انه المفاوضات الامريكية الايرانية ظاهر معقد كتير، ويمكن يعملوا اونلاين يعني او بالحمام الزاجل، يعني شيء بيضحك. فلذلك نتنياهو خايف انه هيدا الاتفاق يتضمن لبنان، بقى عم بيسرع قد ما في السيطرة على جنوب لبنان. واليوم اخذ تلة علي الطاهر هي وقلعة الشقيف، هن صاروا مسيطرين بالنظر على جنوب كله وعلى البقاع الغربي. وبعدين بهمهم انه كتير يسيطروا على النبطية، لانه يقال انه بالنبطية في مدينة فوق ومدينة تحت، مما دعا رئيس بلدية النبطية او شيء الى انه اذا بكون تفوتوا تفضلوا النبطية مدينة مفتوحة، بس اني بدي يسيطروا عليها عسكريا لحتى يمشوا المدينة اللي تحته هي اكبر خزان اسلحة، مخزن اسلحة لحزب الله. فبس يسيطروا على النبطية تحتها، يعني اللي فيها تحت، بعدين هون الاسرائيلية صار موقع كتير قوة، وحزب الله صار بموقع كتير كتير ضعيف أكتر مما كان. ولذلك عم يعمل سباق مع الوقت نتنياهو، قبل ما يعرف قبل التوقيع، ما بعرف إذا في توقيع كمان قبل التوقيع بين ترامب وإيران. فلذلك نحن هلأني عم نشاهد مراحل الأخيرة للسيطرة على الجنوب كليا، يعني حتى بال 2020 وبال 18 سنة يلي احتلوا الجنوب فيها الإسرائيليين نبطية كانت حرة، يعني ما كانوا مسيطرين عليها. فهلا سنة أكتر بكتير. على كل حال الوضع متأزم كتير، وما بعتقد في حل إلا ضمن حل شامل للشرق الأوسط، منه نزع سلاح حزب الله. لأنه نزع سلاح حزب الله في شغلتين، يا اتفاق أمريكي إيراني بضب سلاح حزب الله بيعطيهم للدولة مثل ما بيصير بالعراق. هلا عم نشوف الميليشيات الشيعية المساندة لإيران وحدة ورا وحدة عم بتسلم سلاح، بس حزب الله عنده ستاتيو سبيسيال لأنه هو ملاصق لإسرائيل، وهو بيوجع كتير إسرائيل أكتر ما بيوجعوا ميليشيات الحشد الشعبي. فعلى كل حال بدنا ننتظر ونشوف شو حيصير على الصعب.

0: عيد الدولي، أو تاني حل نزع سلاح حزب الله سقوط إيران برمتها مثل ما هي، ساعتها بسلاح حزب الله بيعطوه للجيش كما حصل مع جماعة أحمد جبريل بجبهة التحرير الفلسطينية لما سعد بشار إجوا سلموا السلاح دغري، هني كان بتلال النعمي وبأسيا، قالوا إنه للجيش لو سلمني قبل كانوا قتلونا. وبعتقد إذا حزب الله بده يسلم سلاحه قبل ما تقلوا إيران، بعتقد لأنه هلأ نية العدو من أمامه من إسرائيلي وجيش الحرس الثوري من وراهن، يلي بتراجع بأوصوه يعني هيك ميتين يعني. بس هو في شغلة انه بالحرب العالمية الثانية لما بلشوا الروس يسترجعوا الاراضي من الالمان، كان في من قدام من الالمان من ورا منهم جيش روسي، يلي بيتراجع منهم بيقتلوا. هيدا هو وضع حزب الله هلأ بهالوقت هيدا.
1: ما هي الأجواء قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من الجاري في واشنطن؟ مروان الأدوم.
2: تتجه الأنظار حول جولة المفاوضات الخامسة التي تمتد على ثلاثة أيام في 22، 23 و 24 حزيران الجاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. أما في لبنان فإن التطورات العسكرية تستعر لتحقيق الكم الأكبر من المكاسب على الأرض قبل الوصول إلى جولة التفاوض الخامسة، حيث يتم الحديث عن سيطرة إسرائيلية كاملة على تلة علي الطاهر والسيطرة بالنار على النبض، بحسب الكاتب السياسي داود رمال.
3: الضغط العسكري الإسرائيلي لتصاعد مستمر، وإسرائيل وضعت الأهداف وهي ربط هضاب جبل عامل ببعضها البعض وتحويلها إلى قلاع عسكرية لإحكام السيطرة على كامل الجنوب والبقاع وما بعد الجنوب والبقاع بالنار وبالمراقبة. الإسرائيلي نعم يذهب يعني يضغط للسيطرة مجددا على تلة علي الطاهر وصولا إلى تلة الدبشي المواجهة لبلدة كفر عمان، لأنه يعتقد أن هناك منشآت قتالية لحزب الله وأنه بذلك يستطيع أن يستغني عن الدخول إلى مدينة النبطية لأنها تصبح بالكامل تحت سيطرته النارية. بمسألة هذا الضغط العسكري وربطه بمسار واشنطن، أصلا الإسرائيلي غير متحمس للتفاوض مع لبنان، وكما صار معلوما أنه الجانب الأمريكي في المفاوضات السابقة أتى بالإسرائيلي عنوة إلى طاولة المفاوضات، وكانت الجولة السابقة مهددة بعدم الانعقاد، والآن باعتقادي سيأتي به عنوة إلى طاولة المفاوضات، لأن الجانب الأمريكي الوسيط الأمريكي متبنن للأجندة اللبنانية بالكامل، الأجندة الرسمية اللبنانية بالكامل، مع الإشارة إلى نقطة لابد منها، وهي أنه نظرية ربط لبنان بإيران هذه سيكتشف الجميع أنها لن تحصل، لأنها تؤسس إلى حرب جديدة بعد شهرين، وأنه الإصرار

0: استراتيجي.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. The music. 2MA Australia.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Andrew Kaloupis with the latest in sport. Australia begins its FIFA World Cup campaign this afternoon when the Socceroos take on Turkey in Vancouver. The Socceroos are now in their sixth straight World Cup, while Turkey last qualified in 2002, advancing to the semi-finals. Socceroos coach Tony Popovic remains confident in the team's ability to achieve something special, but the Turkish captain Hakan Çalhanoğlu expects his team to dominate the match, saying they're more talented. Meanwhile, England's preparation has been interrupted by the theft of the team's boots and training equipment just hours before their first training session in Kansas City. The theft has left England football officials scrambling for kit, including balls. England play their first match against Croatia on Wednesday. In AFL, Sydney has drawn level with ladder leaders Fremantle on premiership points after a comeback win against Port Adelaide at the Adelaide Oval. The Swans trailed by as many as 20 points in the second quarter, but kicked 9-6 in the second half to win 14-9-93-13-12-90. Isaac Heaney was the leading ball winner on the ground with 30 disposals. In another close tussle, North Melbourne has hung on to beat West Coast by a point, while Melbourne enjoyed a comfortable 45-point win over bottom of the table Essendon. In rugby league, Parramatta Eels have broken a run of three straight losses with a 15-12 win over the Canberra Raiders at Western Sydney Stadium, and Cronulla has hung on for a 10-8 win against the Warriors in Auckland. In the final round of the Super Netball season, season, the Melbourne Mavericks have beaten the Queensland Firebirds 60-57 at John Cain Arena to advance to an elimination final against the West Coast Fever next weekend. ABC Sport.

0: بالعناوين: الجيش الإسرائيلي يواصل توغله جنوبا. في نشرة أيضا: تصعيد إسرائيلي دون تعكير الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي العناوين: ظاهرة إيلون ماسك محفز للأشجار.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. تفاهم أو لا تفاهم، توقيع أو لا توقيع، إنها دويخة العالم ويصعب العثور على أي توصيف آخر. حين تحصي شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قال 39 مرة إن هناك اتفاقا جرى التوصل إليه، فهذا يعني أن الاتفاق المزمع يحمل الرقم 40. فهل هو كذلك أم إنه الرقم 1 كإعلان جدي عن التفاهم أو الاتفاق؟ من خلال استعراض مواقف المعنيين والمؤثرين يمكن استخراج المعطيات التالية: رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توقع إتمام التفاهم بين الجانبين في خلال 24 ساعة، وقال شريف في منشور على إكس: نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقع إتمام اتفاق السلام في خلال الساعات 24 المقبلة، تحضر باكستان للتوقيع الإلكتروني الذي سيجري بعد ذلك على الفور، على أن تليه مباحثات تقنية الأسبوع المقبل. إيران في المقابل استبعدت أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في خلال الساعات 24. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا يكون الأمر غدا الأحد، مرجحا أن يجري ذلك في الأيام المقبلة. لبنانيا، ميدانيات ومواقف سياسية عالية السقف. ميدانيا، كان إسرائيل تسابق الوقت في إحراز تقدم على الأرض قبل الوصول إلى أي اتفاق لوقف النار. سياسيا، موقف لرئيس الحكومة عالي السقف لكنه غير مفاجئ. سلام طلب من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، واستطرد في حديث إلى رويترز: على حزب الله أن يكون أسرع منا أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه المفاوضات التي نجريها في واشنطن. ورأى السلام أن لبنان اختار الطريق الأقل تكلفة ورفض اعتبار نزع سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا، وقال: فلننتهي من هذه التجليطة. البداية من مكان آخر، من إيلون ماسك. لماذا؟
3: مش مدير كبير ولا مهندس فضاء، معلم تلحيم كان يقبض 28 دولار بالساعة صار مليونير. خوان إرنانديز مهاجر من المكسيك، قبل شغل بال 2015 بشركة إيلون ماسك بأمريكا سبيس إكس ليلحم صواريخ.
4: A friend that I met at another job ended up in SpaceX, and then he called me. I told him I don't even know what SpaceX is, but let's go.
3: القصة أنه سبيس إكس كانت تقبض موظفينا جزء من تعويضاتهم على شكل أسهم، من كبار المدراء إلى موظفي الكافيتيريا. منحة أسهم كانت قيمتها حوالي 10,000 دولار، مع تطور الشركة ودخولها اليوم البورصة تحولت قيمتها للمليون دولار. وإخوان مش وحده، تخيلوا أنه 4,400 موظف سبيس إكس من يلي حافظوا على الأسهم وما بيعوها صاروا مليونيرية. سبيس إكس مش بس شركة الصواريخ، وكمان ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. ومع الرهان على مستقبل الفضاء والاتصالات، دخولها إلى البورصة كان تاريخي وجمعت 75 مليار دولار بأكبر طرح عام أولي بالتاريخ، لتتخطى الرقم القياسي تبع أرامكو السعودية يلي كانت جمعت حوالي 30 مليار عند إدراجها. ومع هالطرح إيلون ماسك صار أول تريليونير بالعالم. بس حتى ماسك إجا كمهاجر من جنوب أفريقيا بال 2002 وأسس شركته بمستودع صغير بكاليفورنيا.
5: And let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. You, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars.
3: اليوم سبيس إكس صارت قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار وحولت موظفينها لمليونيرز. ففي اقتصاد مش بس بيعطيك معاش آخر الشهر، بيعطيك مستقبل، قوانين، استقرار وأسواق لتحقق حلمك.
6: Do you feel like you've achieved the American dream?
4: Yeah, I mean, but there's no reason to stop.
3: بوقت بلبنان ملايين أحلام الشباب بتندفن، ببلد عالق بنفس الجدليات ونفس الخطابات والاتهامات. فتوه الصفحة وفكروا لقدام.
0: وعلى رغم المعوقات التي تواجه الشباب اللبناني، الكثير منهم لا ينتظرون الفرصة بل يذهبون إليها،
2: من المطاعم والمقاهي إلى الشواطئ والمتاجر وخدمات التوصيل. يتحول الصيف إلى موسم عمل وتجربة ومسؤولية.
7: بلشت الصيفية، كرمال هيك خلينا نشوف شو أكثر الوظائف المطلوبة بهذا الموسم ومين أكثر شيء بيستفيد.
8: أهلا فيكم، أنا الهوستس هون، أنا طالبة جامعة وكل الصبايا اللي معنا على الريسبشن هن طلاب جامعة. في معنا البنت جديدة عم تعمل تريننج صار لها 2 weeks، صار تشتغل سيزنال. مع التشيك إن أكيد أول شيء بنستقبلهم وثاني شيء بنطلب منهم الاي دي.
9: هلا نحن بنوصل الصيف تقريبا عندك بين 7 لـ 8 بوزيشنز بتنخلق بالمشروع الريزورتس. في عندك تقريبا فوق 100-150 تقريبا موظف بيتوظف هول كم شهر، كلهم تلاميذ جامعات بلاد المنطقة. في عنا نحن مثلا ويترز، رانرز، بارتندرز، بارباكس، لايف جاردز، عندك بالمطبخ، عندك بالهاوس كيبينج، فرونت اوفيس، هوستس.
10: من خلال هودا الاوردرز انا بكون عم بقدر جمع مصاري كرمال جامعتي بالشتوية، كمان بتعلم ميكانيكال انجينير.
11: مفروض عرفتوا انه انا لايف جارد هون. سو انا اسمي جورج وطالب جامعة على 4 سنين وإلي كمان 4 سنين موسمي بيجي لهون على الريزورت.
12: وي مدام، نحن منبلش بأنجوية ومنخلص ب23 أوت.
13: بلشت كان عمري 18 سنة بالكولوني وهلأ صار عمري 20 سنة. تقريباً عنا تلميذ حوالي 90-100 تلميذ.
14: فلوي كله بيتراوح أعمارهم بين 18 و24-25 سنة. الاف ام بي هي اذا بدك بارت تاني العالم تشتغل فيه وتستفيد منه، بس عاده ما بيكون الكارير تبعهم. سو كله بيجي بفيلم من بس بهذا العمر. اخر الشتويه تقريبا الطلاب بتبلش لتقدم تو ابلاي على نيو جوبز. سو نحن بهذا الوقت بنكون عم نشوف الكانديديتس اللي عندنا وعم ناخذ الناس اللي بدنا اياها.
15: بنبلش هالفصل هو فصل الأعراس، المناسبات الخاصة كتير كتير كتير مهم وكتير بيدعمنا وبيدعم شباب هالفصل، ونحن كتير منساعد طلاب الجامعات.
13: نحن كأوتيل 5 أطوال طلبات بالصيف بتزيد، نتكر على هود التلاميذ لأنه منشجعهم نخدهم على سيزن. أكيد هن بالسيرفيس اف ان بي بين كيتشن و ويتر، رانر، ريسبشن. نحن بنخلق اكيد فرص عمل بالصيف اكثر من الشتاء بين 20% و25% بنزيد موظفين بنخلقهم بارت تايم. اكيد
16: بالمبدا انا اللي 40 سنه بهيدي المهنيه اللي هي مهنه التصوير الفوتوغرافر مع فيديو. نحن بنصور حفلات، الاسستونيه اللي بيكونوا معي اغلبيتهم بيكونوا هن تلاميذ جامعات. صار مر كتير علي بيجوا بالصيفية بيبقى الآن سيزن كله بده يشتغل.
2: بين الشباب اللبناني يقاتل يوميا لتأمين لقمة العيش والصمود وسط الأزمات، برزت في المقابل نماذج شبابية عربية استطاعت في بيئات أكثر استقرارا أن تحول الحلم إلى إنجاز وتصل ببلدانها إلى أكبر محفل كروي في العالم، كأس العالم. مباريات المنتخبات العربية وغيرها من الأخبار مع الزميل خالد مجعص.
17: مساء الخير لكم ماريو رنيم، ومساء الخير لبسام أبو زيد. اليوم المحبي البرازيل بلبنان مدعومين بحضورك بسام، نحن بنرحب فيك.
18: الشرف
17: انه تكون معي اليوم بالصفحه الرياضيه انا وياك نستعرض هالنهار الماراثوني 5 مباريات.
18: صحيح.
17: رح نبلش بسام مع قطر. قطر بتفتتح مشوار المنتخبات العربيه 8. شو رايك اولا بهالعدد الكبير للمنتخبات العربيه؟
18: يعني هو شغله كثير منيحه انه يكون في هالقد منتخبات عربيه اللي هن المملكه العربيه السعوديه وقطر والعراق والاردن ومصر والجزائر وتونس والمغرب
17: الفافوري الكبير.
18: شغلة كتير مهمة، وعقبال أنه لبنان كمان شي مرة يعني يتمثل بكأس العالم.
17: على الأقل نبلش ببطولة آسيا، نرجع
18: يعني
17: نتأهل
18: إلى طموحنا كبير العالم. بس نحقق شيء.
17: نشوف المنتخب القطري، المنتخب القطري العنابي الرائع يلي استضاف مونديال 2022 بطريقة مميزة جدا. هو بيفتتح مشوار الليلة 5 مباريات. المنتخب القطري اللي حيواجه منتخب سويسرا بسام، منتخب كتير قوي المنتخب السويسري. وين روني بيقول عن منتخب سويسرا انه رح يكون له دور كتير كبير بكأس العالم، لبل بيشوفه فافوري، بس هالشي مثل ما عم نشوف مشاهد تحضيرات المنتخب العنابي.
18: اذا قطر اخذ بطولة اسيا بال 2019 بال 2023
17: صحيح،
18: وعملت ونظمت كأس العالم بال 2022، يعني معناتها انه عندها حضور قوي ب
17: هذا تاني حضور لقطر بسام بكأس العالم. هون عم نشوف كمان المنتخب السويسري، واول حضور لقطر من خلال التصفيات بسام، اول مرة كان كالدولة المضيفة، هالمرة من خلال التصفيات حابب يعمل صورة كتير حلوة. اذا
18: مجموعتها قوية، يعني في سويسرا وفي كندا وفي تشيكيا،
17: عم يواجه المنتخب الاصعب. امبارح تعادلوا تشيكيا كندا، مهم نشير لهالشيء لانه اليوم التعادل لقطر بفيدها كثير، لانه ان شاء الله بتقدر تربح على منتخب سويسرا. منتابع نحن وياكم لنحكي عن المباراه المنتظره جدا بسام، اقوى مباراه بكل دور المجموعات ستكون المباراه يلي بيصير موعدها الليله الساعه 1 الفجر، ومثل ما عرفنا المطاعم لبنان كلها انحجزت بشكل كثير كبير
18: على 1 الفجر.
17: الكل رح يكون واعي، يلي بحبوا البرازيل ويلي ضد البرازيل
18: طبعا رح نشوف اذا خسرت البرازيل يشمتوا.
17: رح نشوف انا وياك مشاهد عن تحضيرات المنتخبين، اذا الساعة 1 الفجر منتخب البرازيل بطل العالم بسام 5 مرات بيواجه المنتخب جنوب افريقيا اللي وصل للمركز النصف النهائي بكأس العالم الأخيرة، المنتخب المغربي
18: مغربي
17: ومصنف رقم 7 بالعالم حاليا. هون عم نشوف آخر تحضيرات الفجر اليوم للمنتخبين، أكيد بلبنان في كتير بحبوا البرازيل بس أنا بيناتهم، بس بسام ما رح نزعل لأنه المنتخب المغربي منحب نشوف منتخب عربي يروح كتير بعيد.
18: بال 1998 يعني البرازيل هزمت المغرب 3-0،
17: بس يمكن آخر مباراة ودية بينتهم
18: كان كأس العالم، لا بكأس العالم يمكن كانت بفرنسا
17: صحيح بال 2023 بمباراة ودية، هي آخر لقاء بينتهم كانت لمصلحة المغرب. قد ما المباراة قوية خلينا نستكشف أنا وياك التشكيلة المرتقبة، لأنه بعد ما في شيء رسمي. أولا للمنتخب البرازيلي رح نشوف إذا مع المشاهدين التشكيلة، تشكيلة المنتخب البرازيلي المرتقبة. البرازيل بسام تلعب بطريقة 4-2-3-1، قوتها بالنص ماركينيوس وجابرييل، يعني الأرسنال وباريس سان جيرمان أفضل لاعبين بهالفريقين. بالدفاع رح يقودوا خط الدفاع، أمامهم في كازيميرو يلي رجع بشكل كتير كبير إلى مستواه. قوة البرازيل رح تكون متقدمة جدا، رافينيا نجم برشلونة، فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، باكيتا وكونها اللاعب الرائع بمانشستر يونايتد. تشكيلة كتير قوية، ما بعرف شو بتحب تقول عنها.
18: بس عم نشوف يعني كمان غياب فينيسيوس وغياب نيمار، اثنين منصابين.
17: غياب نيمار نيمار رح ينطلق مشواره بالمباراة اللي
18: فينيسيوس موجود،
17: فينيسيوس رح يكون موجود اليوم. نيمار لن يلعب بعده، عم يطلع من الإصابة اللي تعرض لها بمنتصف أيار، بس على كل نيمار معودنا على الإصابات. منروح منشوف تشكيلة منتخب المغرب، صدقني بسام بيلعبوا بنفس الطريقة 4-2-3-1. مين ما بيتذكر حارس مرمى المنتخب المغربي؟ خطورة المغرب بسام إذا نطلع على جناح اليمين منشوف أشرف حكيمي،
18: حكيمي صحيح،
17: وأمامه إبراهيم دياز يلي هو نجم ريال مدريد الساطع. هون خط وخط الشمال كمان منشوف المزراوي أفضل مدافع باليونايتد. إذا منتخب البرازيل قدر يهدي الأجنحة المغربية يمكن منتخب البرازيل بيكون أمام انتصار.
18: وفي كتير لاعبين كمان يعني مغاربي بيعرفوا اللاعبين البرازيليين يحكموا عم يلعبوا ضدهم اليوم، يعني حتى اللعبانين ضدهم بعرض من

Australia. 2ME Australia.

0: 16:38 AM عم بترافقونا عبر موجتنا الأرضية العاملة كمان عبر شبكة الإنترنت tmi.com.au. بحيي الجميع، خليكم برفقتنا، بعد شوي نعود للمتابعة. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Is it really you in it?
4: What are they saying anyway?
5: From this like party. My radio.
6: You want it? We've got it.
7: Awesome.
6: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: أستراليا. لا دام يد، لست بجهتك.
9: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
10: أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
14: This is Saya, Saint of the Hour on 16:38 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين، باترن سينت اوف الكوهوليكس، لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة، منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين، وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير، مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا، the saint of the hour, saint of alcoholics.
0: أهلا معكم من جديد عبر أثير تويمية أستراليا. من جديد بحييكم متابعين بعد هذا الفاصل.
6: Only the hit.
15: Just the hit.
16: Just hit.
6: Only the hit.
15: All the hits.
6: All the time. 2ME playing just hit. Just hit.
17: Just hit.
18: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
19: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: To ME Australia News.
20: هبة باردة وأخنا ساخنة. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. التوقيع غدا أم لا؟ أين أصبح الإسرائيليون؟ ما هي مشاكل المونديال؟ وفي لبنان رمى أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. هبة باردة وأخرى ساخنة بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني. فقد أعلنت الخارجية الإيرانية منذ قليل أن توقيع التفاهم مع واشنطن لن يكون غدا الأحد، لكنه ما زال ممكنا في الأيام المقبلة. وكانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن إسلام أباد تنظم غدا حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن التوصل إلى نص نهائي متوافق عليه بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن التوقيع سيتم إلكترونيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر تدوينة رئيس وزراء باكستان بشأن إمكان توقيع الاتفاق غدا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن إيران هي المنتصرة وخرجت أقوى من الحرب مع أمريكا. شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق يقوم على مبدأ الأداء مقابل التنفيذ، مشيرا إلى أن طهران وافقت على تدمير وإزالة المواد النووية وتفكيك برنامجها النووي وعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قبل تنفيذ الالتزامات المطلوبة وإعادة فتح مضيق هرمز ووقف تمويل الجماعات المسلحة. أما على الميدان اللبناني، فبينما كانت القوات الإسرائيلية تتقدم للاستيلاء على التلال المطل على النبطي من قرب، تقدمت قوات أخرى إلى مجدلزون من جهة وادي حسن باتجاه البيدر والساحة، إلى أن وصلت إلى المدرسة ومشطت المنطقة ونفذت تفجيرات في البلدة. أما التحركات الإسرائيلية في محيط النبطي فتفشي بتطورات أخطر قد تحدث في المدى القريب. فقد تداولت وسائل إعلام معلومات تفيد بأن قوة من الجيش غادرت ثكنة المعبر في كفر تبنيت متجهة نحو صيدا على طريق الجرمق كفر رمان. وأضافت المعلومات المتداولة أن القوات الإسرائيلية دخلت كفر تبنيت وتلال علي الطاهر. العميد جورج الصغير شرح لصوت لبنان التطورات الميدانية.
1: اليوم الوضع بالنبطية وبجنوب لبنان صار بمرحلة كتير دقيق، يعني مثل ما عم نشوف انه المفاوضات الامريكية الايرانية ظاهر معقد كتير، ويمكن يعملوا اونلاين يعني او بالحمام الزاجل، يعني شيء بيضحك. فلذلك نتنياهو خايف انه هيدا الاتفاق يتضمن لبنان، بقى عم بيسرع قد ما في السيطرة على جنوب لبنان. واليوم اخذ تلة علي الطاهر هي وقلعة شقيف، هن صاروا مسيطرين بالنظر على جنوب كله وعلى البقاع الغربي. وبعدين بهمهم انه كتير يسيطروا على النبطية، لانه يقال انه بالنبطية في مدينة فوق ومدينة تحت، مما دعا رئيس بلدية النبطية او شيء الى انه اذا بكون تفوتوا تفضلوا النبطية مدينة مفتوحة، بس اني بده يسيطروا عليها عسكريا لحتى يمشوا المدينة اللي تحته هي اكبر خزان اسلحة، مخزن اسلحة لحزب الله. فبس يسيطروا على النبطية تحت يعني اللي فيها تحت، بعدين هون الاسرائيلية صار بموقع كتير قوة، وحزب الله صار بموقع كتير ضعيف أكتر من ما كان. ولذلك عم يعمل سباق مع الوقت نتنياهو قبل ما يعرف، قبل التوقيع، ما بعرف إذا في توقيع كمان قبل التوقيع بين ترامب وإيران. فلذلك نحن هلأني عم نشاهد مراحل أخيرة للسيطرة على الجنوب كليا، يعني حتى بال2020 وبال18 سنة يلي احتلوا الجنوب فيها الاسرائيليين نبطية كانت حرة يعني ما كانوا مسيطرين عليها، فهلأ صرنا اكتر بكتير. على كل حال الوضع متأزم كتير وما بعتقد في حل الا ضمن حل شامل للشرق الاوسط، منه نزع سلاح حزب الله، لانه نزع سلاح حزب الله في شغلتين، يا اتفاق امريكي ايراني بضب سلاح حزب الله بيعطيهم للدولة مثل ما بيصير بالعراق، على عم نشوف الميليشيات الشيعية المساندة لإيران وحدة ورا وحدة عم بتسلم سلاح، بس حزب الله عنده ستاتيو سبيسيال لأنه هو ملاصق لإسرائيل وهو بيوجع كتير إسرائيل أكثر ما بيوجعوا الميليشيات الحشد الشعبي. فعلى كل حال بدنا ننتظر ونشوف شو حيصير على الصعيد الدولي. أو تاني حل لنزع سلاح حزب الله سقوط إيران برمتها مثل ما هي، ساعتها بسلاح حزب الله بيعطوه للجيش كما حصل مع جماعة أحمد جبريل بجبهة التحرير الفلسطينية، لما صعد بشار اجوا سلموا السلاح دغري، هن كان بتلال النعمي وبأوسية، قالوا له للجيش لو سلمني قبل كانوا قتلونا. وبعتقد حزب الله بده يسلم سلاحه قبل ما تقله إيران، بعتقد لأنه هلأ نيه

0: في 22/23 و24 حزيران الجاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. أما في لبنان فإن التطورات العسكرية تستعر لتحقيق الكم الأكبر من المكاسب على الأرض قبل الوصول إلى جولة التفاوض الخامسة، حيث يتم الحديث عن سيطرة إسرائيلية كاملة على تلة علي الطاهر والسيطرة بالنار على النبطية، بحسب الكاتب السياسي داود رمال.
1: الضغط العسكري الإسرائيلي لتصاعد مستمر، وإسرائيل وضعت الأهداف وهي ربط هضاب جبل عامل ببعضها البعض وتحويلها إلى قلاع عسكرية لإحكام السيطرة على كامل الجنوب والبقاع وما بعد الجنوب والبقاع بالنار وبالمراقبة. الإسرائيلي نعم يذهب يعني يضغط للسيطرة مجددا على تلة علي الطاهر وصولا إلى تلة الدبشي المواجهة لبلدة كفر نمان، لأنه يعتقد أن هناك منشآت قتالية لحزب الله، وأنه بذلك يستطيع أن يستغني عن الدخول إلى مدينة النبطية لأنها تصبح بالكامل تحت سيطرته النارية. بمسألة هذا الضغط العسكري وربطه بمسار واشنطن، أصلا الإسرائيلي غير متحمس للتفاوض مع لبنان، وكما صار معلوما أنه الجانب الأمريكي في المفاوضات السابقة أتى بالإسرائيلي عنوة إلى طاولة المفاوضات، وكانت الجولة السابقة مهددة بعدم الانعقاد، والآن باعتقادي سيأتي به عنوة إلى طاولة المفاوضات، لأن الجانب الأمريكي الوسيط الأمريكي متبنن للأجندة اللبنانية بالكامل، الأجندة الرسمية اللبنانية بالكامل، مع الإشارة إلى نقطة لابد منها، وهي أن نظرية ربط لبنان بإيران هذه سيكتشف الجميع أنها لن تحصل، لأنها تؤسس إلى حرب جديدة بعد شهرين، وأن الإصرار هو على مسار واشنطن لا بل القناعة العربية واللبنانية والأمريكية أن الحل سيأتي عبر مسار واشنطن.
0: مصادر دبلوماسية أشارت لصوت لبنان إلى أن الإسرائيلي يهمه أن تتعسر المفاوضات وأن يبقى حزب الله رافضا لها، كون تقدم جيش الدفاع الإسرائيلي على الأرض وخاصة على أبواب سور والنبطية أصبح سهلا مع انعدام وجود مقاومة فعلية. مروان الدوم، صوت لبنان.
2: ميدانيا أعلن حزب الله استهداف آلية إسرائيلية في مجدل زون بصاروخ موجه مع اندلاع الاشتباكات داخل البلدة. ماذا أيضا في جديد الميدانيات؟
3: نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا عند المدخل الشرقي لكفر تبنيت، والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى تبنين ويستعد للسيطرة على مدينة النبطية، وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه يعتزم العمل بقوة ضد حزب الله بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وأنذر سكان الغسانية الزرارية مزرعة كوثر ثرية الرز سير الغربية بعد انذار 20 بلدة جنوبية شملت أقضية النبطية وجزين وصيدا، ويستهدف بغارات جوية كفر رمان والريحان وكفر حونة. القناة 12 الإسرائيلية أفادت برصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان.

0: عبر 1638 AM TME أستراليا. جعنا لمتابعة الفترة برفقتكم محطاتنا عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكن، رح منتابع معكن فقرتنا للي أو فقرات فترتنا لليوم. The biggest
1: hits. Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria.
8: Home to Australia.

المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس

0: نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد.
1: آمين.
0: من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين هذا هو اليوم الذي صنعه الرب تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع الم

0: المسيح.
1: اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار، ونرفع المجد إليك وإلى أبي

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس، وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، من من الناس يعرف ما في الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ كذلك لا أحد يعرف ما في الله إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، حتى نعرف ما أنعم به الله علينا من مواهب. ونحن لا نتكلم عن تلك المواهب بكلمات تعلمها الحكمة البشرية، بل بكلمات يعلمها الروح، فنعبر عن الأمور الروحية بكلمات روحية. فالإنسان الأرضي لا يتقبل ما هو من روح الله، لأن ذلك عنده حماقة، ولا يستطيع أن يعرف ما هو من روح الله، لأن الحكم في ذلك لا يكون إلا بالروح. أما الإنسان الروحاني فيحكم على كل شيء، ولا أحد يحكم عليه، فمن عرف فكر الرب ليعلمه؟ أما نحن فلنا فكر المسيح، والتسبيح لله دائماً.

0: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها

0: الحي.
1: قال لوقا البشير: ابتهج يسوع بالروح القدس فقال: أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنك هكذا ارتضيت. لقد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يظهره له. ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم على انفراد: طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون، فإني أقول لكم إن أنبياء وملوكا كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا حقا، والأمان لجميعكم.

مجد الله. اخوتي معلش حتى لو الاحد الصبح والضوء بعده عم يطلع بس نسمع كلمة صغيرة عن كلام ربنا دقيقتين مش اكتر. اليوم بالانجيل منشوف يسوع مبسوط كتير بالروح القدس. بين الانجيل ابتهج يسوع بالروح القدس يعني شيء كتير بسط، وعم بيوجه نظرنا لالله يسوع. اليوم الله ما بيتعامل مع الانسان على اساس انه هو ذكي، ولا على اساس انه هو شو رتبته بالمجتمع، هو وزير، هو ملك، هو رئيس جمهوريه، هو غني، ما بيطلع على شيء من هودي. ولكن الله بيطلع على قلبه للانسان لو شو ما كان الانسان. بيقول يسوع انه الاب كشف اسراره للصغار. الله الاب كشف اسراره للناس الصغار، مش يعني الصغار بالعمر الاولاد، لا، الصغار بيقصد فيها انه الناس لقلبها بسيط، لقلبها طيب، اللي متوضعين، اللي مليانين تواضع، لانه الروح القدس وما في تواضع بيروح الروح القدس. مطرح ما في كبرياء بيهشل، ما بيبقى. يلي بيعرف يوثق للانسان، يلي بيعرف يوثق وما بيدعي انه هو فاهم كل شيء، هون التكبر بحد ذاته. الله ما بيكشف نفسه لهؤلاء الاشخاص. اوقات الانسان كل ما كبر بعقله، كل ما تعلم، كل ما وصل لاشياء مهمه بحياته، بيصير اصعب عليه انه يترك مجال لله انه يشتغل فيه. هيدا هو رمز الكبرياء. ربنا قلت لكم بيهرب من التكبر ومن المتكبرين. ومن بعد يسوع كمان بنشوف بيكشف سر الايمان، انه ما حدا بيعرف الاب الا الابن. يعني الله ما بينعرف من افكارنا نحن بس، ما فينا نعرفه لله بالافكار، انما من خلال شخص يسوع المسيح. كل ما انا كنت قريب من شخص يسوع المسيح، كل ما انا كون قريب من الله اكثر. وبعتقد يسوع قال لفيليبوس من رآني رأى الاب. يعني انا كل ما كون قريب من يسوع كون قريب كمان من الاب. يسوع اخوتي هو الطريق الوحيد يلي بيفتح لنا باب العلاقة الحقيقية مع الله الآب. وبالنهاية يسوع بيقول طوبى لعيونكم لأنكم ترون. هيدي دعوة لنعرف أنه نحن مش أقل من التلاميذ. هذا الإنجيل مكتوب لنا كمان نحن اليوم، مش بس للتلاميذ من 2000 سنة. إذا قلبنا مفتوح نقدر نشوف حضور الله بحياتنا اليوم من خلال كل شيء، من خلال الرواق يلي منعيشه، من خلال الصلاة يلي منصليها، من خلال لقائي مع الآخر بشوف الآخرين بمحبة، وبالنعمة يلي عم تشتغل فيي أكيد على رواق. اليوم السؤال بسيط لكل واحد منا: هل أنا عم عيش بعقل مليان بالمعلومات، عم صمد معلومات براسي لحتى أعرف من هو الله، ولا عم بيكون قلبي مفتوح لله ببساطة لحتى أعرفه أكثر؟ لأنه الله ما بيدور على الأشخاص الأذكياء منا يلي القوايا يلي بدهم معلومات بدهم يعرفوا، لا، الله بيدور على الأبسط، على الشخص الأبسط لحتى يمليه من حضوره. آمين. نؤمن بإله واحد.
الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد. ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدرجات. يتلوت مدبحيه ضلوه والوطلوه دم حادي طليوت وينبسوه طيبو توخ اعول البيت وخسود بهي.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية ولدة الله مريم، ومر يوسف ومر شربل، والقديسة رفقة ومر نعنطلة والطوباوي الأخصين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. وأذكر جميع المشتركين مع

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبتي الجليل، والسلام لكم يا خدام الروح.

0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك
0: تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا.

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودق دمح شوتي لمعبد حايل،

0: مجياك الخلاص ومجياك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا.
0: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن

0: ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
1: ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار لون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار أنطوان شرب المطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة تبيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومر مارون ومر شربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة والذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: آمنا وتقدمنا نختم ونكسر هذا القربان الخبز السماوي جسد الجميع.

0: بك
1: يا قربانا شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن

0: جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب.
1: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم.

0: اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد.
1: أهلنا أيها الرب والإله.

أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا

0: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين.

0: الاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان بي اوستراليا عايشين معكم.

1638 AM تؤمي أستراليا منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة ما تروحوا بعيد خليكم عبر 1638 AM بعد عنا الكتير رجعين.

0: قال أحد الحكماء على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهاره عظيما.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: Get the news first from 2ME.
5: Suspect now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
10: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. كل الأعين تتجه إلى يوم الأحد، وما إذا سيتم التوقيع على اتفاق بين إيران وأمريكا. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وأشار ترامب في منشوره على منصة تروث سوشيال إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من مخزون الإيران من اليورانيوم المخصب. كذلك تضمن منشور ترامب تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه الأحد. على المقلب الإسرائيلي إصرار واضح على المستوى السياسي للمحافظة على حرية التحرك داخل الأراضي اللبنانية والشروع في توسيع الحزام الأمني، فيما العين تبقى على الصيغة النهائية للاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: فرضت بنود الاتفاق مع إيران والاتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قواعد قتال جديدة في لبنان، أوعز بموجبها المستوى السياسي للجيش بتجنب العمليات التي تمس بالاتفاق والاكتفاء بتنفيذ هجمات مركزة. المحادثة لم يتحدث فيها نتنياهو كثيرا، لكن ما فهم أن ترامب كان واضحا خلالها لجهة تنفيذ الاتفاق، وهو ما يثير قلق الأجهزة الأمنية لا سيما على مستوى معادلة بيروت والنبطية وصور.
2: لا تريد إيران أن تفرض رعايتها على حزب الله وحماس فحسب، بل إنها تريد أن تملي وقف إطلاق النار في لبنان وبالتالي ضمان معادلة حكم الضاحية كحكم النبطي وصور، أي إذا هاجمت إسرائيل هناك فهذا يتيح لإيران أن تعتبره خرقا لوقف النار. وفيما تحاول الحكومة الإسرائيلية الالتفاف على ذلك، إلا أنها تدرك أنه لا يمكن الخروج عن الاتفاق.
1: هذا على مستوى الميدان. أما ما يتعلق ببند الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتبط بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، فيقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا الملف يناقش في مرحلة لاحقة. مع محاولة تل أبيب المحافظة على حزام أمني إلى حين ضمان تقويض قدرات حزب الله.
3: بعد 60 يوما سنعرف الوضع بالنسبة للجيش الإسرائيلي. حاليا لا يوجد طلب له للخروج من لبنان، قد تتغير الأمور لاحقا، لكن حاليا الجيش الإسرائيلي يعمل كالمعتاد وهو حذر جدا في عملياته حتى لا تكون ذريعة بأن إسرائيل عرقلت الاتفاق. ولذلك الأكيد أن بيروت خارج أي مجال حاليا، وإذا إسرائيل تريد قصفها ولديها أي تبرير فستكون هناك علامات سؤال كبيرة حول هذا التصرف.
1: حتى الساعة ووفق مسؤول عسكري، فإن تل أبيب لم تتلقى طلبا بإخراج جيشها من لبنان، لكن الأمور قد تتغير لاحقا، ما يفرض على الجيش بناء خطة لضمان قوة عسكرية كبيرة للمستقبل قد لا تكون واشنطن كتفا إلى كتف فيها مع حليفتها التاريخية. أمال الحادي من مدينة حيفا.
0: كما في إسرائيل ترقب في لبنان لانعكاسات الاتفاق الإيراني الأمريكي عليه وللبنود التي تخصه فيه. هل تتوقف الحرب في لبنان إذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق؟ لم تتلقى الدولة اللبنانية أي إبلاغ رسمي يؤكد أن الملف اللبناني جزء من هذا الاتفاق أو أن وقف إطلاق النار في لبنان من ضمن بنوده. فلبنان سبق أن توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال الجولات السابقة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، لكن لم يلتزم الطرفان به. حزب الله الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الدولة اللبنانية وإسرائيل ينتظر الاتفاق الأكبر بين إيران وأمريكا، وهو بحسب معلومات الـ LBCI تبلغ بأن الملف اللبناني مطروح ضمن التفاهمات الجارية بين طهران وواشنطن. وأن هذه التفاهمات ستساهم في إنهاء حالة الحرب على الساحة اللبنانية، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني.
3: لن نترك حزب الله في لبنان وحيدا أبدا، وأي اتفاق سيشمل أيضا الحرب في لبنان سيشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في لبنان. تم تأجيل الملف النووي إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، والمفاوضات تجري على مرحلتين، والمطالب النووية غير مقبولة لدينا على الإطلاق.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أن لبنان يتأثر بالمفاوضات التي تعقد في إسلام أباد، لأن أي اتفاق أو تهدئة في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على اللبنانيين. لكنه شدد في الوقت نفسه لرويترز على أن لبنان دولة مستقلة، طالبا حزب الله بإنقاذ البلد وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. في المحصلة، كل اللبنانيين يترقبون نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتوقعة في الساعات المقبلة، وكيف ستنعكس على الساحة اللبنانية. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. في الميدان مسيرة إسرائيلية استهدفت عسكريا في الجيش اللبناني أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية من دون أن تصيبه، ثم استهدفته مجددا على طريق كفرمان النبطية ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أقضية صور والنبطية وبنت جبيل مستمرة، فيما معركة مرتفع علي الطاهر تبدو أقرب من أي وقت مضى.
1: الجيش الإسرائيلي عم بيحاول يتقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، ولهلأ قواته وصلت إلى أسفل التل فقط. فخلونا نشوف شو صاير ميدانياً. تقدم الجيش الإسرائيلي تدريجياً داخل كفر تبنيت، وهي تقع جنوب التلة، وسط إطلاق نار من مقاتلي حزب الله قوبل بقصف عنيف أدى لتدمير بشكل واسع للمنطقة. ومع استمرار التقدم وصلت القوات الإسرائيلية للمفرق الشرقي، وهو مفرق بيقود للطريق المؤدية باتجاه التلة. ومن المرجح أن الإسرائيليين عم بيحاولوا يأمنوا هالطريق المكشوف قبل استكمال الهجوم، وذلك عبر إنشاء سواتر ترابية بتحمي العسكر من استهداف محتمل من المناطق المحيطة، ولاسيما من جهة النبطية الفوقة غرباً والجرمة والمحمودية والعيشية وعرمتة وسجد شرقاً. أما ما يعزز فرضية أن الهدف الحالي هو علي الطاهر مش بس التقدم، بل الإنذارات يلي وجهت للبلدات المحيطة بالتل من كل الاتجاهات، وهي من غرب وشمال غرب علي الطاهر، ومن الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، وهيدي هي المناطق المهددة يلي عم بتشوفوها قدامكم. الجيش الإسرائيلي عم بيحاول إذن إفراغ هيدي القرى من سكانها وتعطيل عمل حزب الله من داخلها، وهو استهل قصف كفرحونة والريحان وسجد والمحمودية كجزء من تمهيد ناري بيسبق عادة أي محاولة تقدم. ولكن لماذا علي الطاهر؟ التلة تشرف مباشرة على مدينة النبطية ومحيطها، وفي حالة تمكنت إسرائيل من احتلالها بتصير قادرة على فرض سيطرة نارية بالدبابات والمدفعية على النبطية والقرى المحيطة فيها. أما حزب الله يلي لوحظ عدم قتاله بشراسة بعلي الطاهر، فمن المرجح أنه يكون عم بيستعد لمواجهة أي تقدم بمحيط النبطية. فطبيعة التلة الخالية من الأحراج والأودية والمباني بتجعل من الصعب خوض حرب مواقع أو تنفيذ عمليات صد هناك. أهمية علي الطاهر ما بترتبط بس بموقعها الجغرافي، فهي تعد أيضاً من النقاط العسكرية المهمة بالنسبة إلى حزب الله، وتشير التقديرات إلى وجود بنى تحتية عسكرية وأنفاق بمحيطها والوصول عليها بشكل ضرب للحزب. أولاً من خلال سيطرة إسرائيل على البنى العسكرية، وثانياً من خلال اقترابها خطوة إضافية من النبطية، وهي المدينة اللي بتشكل قلب جبل عامل ومركز معنوي وعسكري مهم لحزب الله. ولهالسبب يرجح أنه تكون معركة النبطية، وإذا حصلت المعركة الأصعب. فهل أي تقدم إضافي للجيش الإسرائيلي قد يدفع ربما حزب الله إلى استهداف الداخل الإسرائيلي مجدداً؟
0: وفيما التصعيد الميداني مستمر، سوريا تنأى بنفسها عن الساحة اللبنانية. فبعد حديث تلفزيوني للرئيس الأمريكي حول استعداد الرئيس السوري للمساعدة فيما يتعلق بالصراع في لبنان، أكد الرئيس أحمد الشرع أن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار عن الصحة.
2: موضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46، يعني لما صارت لبنان، ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود، وهذا الشيء كتير موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة، لكن احنا بنشوف انه في أولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان، لأنه أساسا كانت مبنية بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالاخص ايضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بايد الاسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي لنا ولا لإلهم، خلي حدا منا ياخذها بالاول بعدين نحكي فيها. طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن، في ناس لسه بيطرحوا اشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، واعتقد ما هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح

0: متابعين هذه الفترة وفقرات برفقتكم مع عبر 1638 AM to ME Australia. Download it now from 2ME.com.au. Download the app now.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: وهلأ صار وقت الأغاني الجديدة من الإذاعة يلي بتوصلكم كل شي جديد. 2ME Australia.
4: وجهلكم

0: دايما بدنا نطلب من الرب القدير هو يعطينا القدرة لنقدر نكمل لنقدر نقوم بواجباتنا على أكمل ما يرام بهالوقت وبكل وقت.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينز ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: بعد التوصل إلى تفاهم على معظم البنود العالقة، سيتم توقيع الاتفاقية بين طهران وواشنطن في جنيف حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الفريق الأسترالي سيخوض أولى مبارياته مع تركيا ببطولة كأس العالم. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
5: Every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest in sport. Australia begins its FIFA World Cup campaign this afternoon when the Socceroos take on Turkey in Vancouver. The Socceroos are now in their sixth straight World Cup, while Turkey last qualified in 2002, advancing to the semi-finals. Socceroos coach Tony Popovich remains confident in the team's ability to achieve something special, but the Turkish captain Hakan Çalhanoğlu expects his team to dominate the match, saying they're more talented. Meanwhile, England's preparation has been interrupted by the theft of the team's boots and training equipment just hours before their first training session in Kansas City. The theft has left England football officials scrambling for kit, including balls. England play their first match against Croatia on Wednesday. In AFL, Sydney has drawn level with ladder leaders Fremantle on premiership points after a comeback win against Port Adelaide at the Adelaide Oval. The Swans trailed by as many as 20 points in the second quarter, but kicked 9-6 in the second half to win 14-9-93 to 13-12-90. Isaac Heaney was the leading ball winner on the ground with 30 disposals. In another close tussle, North Melbourne has hung on to beat West Coast by a point, while Melbourne enjoyed a comfortable 45-point win over bottom of the table Essendon. In rugby league, Parramatta Eels have broken a run of three straight losses with a 15-12 win over the Canberra Raiders at Western Sydney Stadium, and Cronulla has hung on for a 10-8 win against the Warriors in Auckland. In the final round of the Super Netball season, the Melbourne Mavericks have beaten the Queensland Firebirds 60-57 at John Cain Arena to advance to an elimination final against the West Coast Fever next weekend. ABC Sport.

0: مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد على أن يتم فتح ماضي قنوط مباشرة بعد التوقيع. الجيش الأمريكي يعلن استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في ماضي هرمز رغم تقدم المفاوضات وعدد السفن. تظاهرات في طهران ضد وزير الخارجية ورئيس البرلمان رفضا للاتفاق مع أمريكا. اجتماع لنتنياهو مع أعضاء حكومته غدا لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني واحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان. الرئيس السوري ينفي مزاعم أي تدخل في لبنان ويؤكد أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح ماضي هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على السلاح النووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. وأضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. أكد مسؤول أمريكي كبير التوصل إلى اتفاق مع إيران مؤكدا أنه اتفاق قوي، وأضاف في تصريحات لصحيفة أنه بمجرد فتح مضيق هرمز ستشارك أمريكا في تطهيره من الألغام وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتزم لقاء قادة في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع الثلاثاء والرئيس الفرنسي ماكرون يوم الأربعاء. والمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين. إذن هل هناك من مستجدات فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بعد منشور ترامب الأخير على تروث سوشيال الذي أوضح الكثير من المسائل حقيقة؟
1: جيلان، يعني هذا المنشور هو كان في الحقيقة يمكن اعتباره أيضا موجه للداخل الأمريكي وليس فقط لتأكيد الخطوط الحمر الأمريكية التي عاد دونالد ترامب التأكيد عليها اليوم بعدما كان هناك منشور البارحة في نفس السياق. واليوم عندما تحدث دونالد ترامب عن موضوع الأموال هو أيضا وضع علامة استفهام في الحقيقة عن قصده بذلك، لأن مسؤول أمريكي تحدث البارحة وقال بأن الأموال المجمدة سيتم الرفع عنها مقابل التزامات وشروط من قبل الولايات المتحدة على إيران بأن تفي بتعهداتها فيما يخص الملف النووي. اليوم دونالد ترامب يقول بأنه لن يكون هناك أموال تعطى لإيران على عكس ما جرى مع اتفاق عام 2015. وهنا ربما تكون هذه إشارة لموضوع الانتقادات التي كنا نسمعها من بعض الجمهوريين ومن بعض المحافظين ومناهضي إيران في الولايات المتحدة الذين كانوا انتقدوا إعطاء إيران أموالا وفق الاتفاق السابق وقالوا بأن إيران يومها استفادت من أو استغلت هذه الأموال لتمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. البارحة المسؤول الأمريكي أيضا أوضح بأن الولايات المتحدة حصلت على تعهد من إيران بأنها لن تمول الجماعات الإرهابية. يعني هذا أمر الآن يثير بعض علامات الاستفهام. طبعا بمنشور الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن موضوع ما يسميه بالغبار النووي وقال وأكد على أن الولايات المتحدة ستحصل عليه لتدميره إما داخل إيران وإما في الولايات المتحدة بعدما يتم نقله إليها. المهم بما جرى اليوم من خلال هذا التوضيح بأن الرئيس الأمريكي أولا يفعل

0: تكشف أكثر بنود هذا الاتفاق، لا يبنى على شيء مقتضاه، حتى اللحظة هو غير مقتنع تماما بما قاله ترامب، خاصة فيما يتعلق هل سيكون هناك تفكيك للبرنامج النووي، تجميد لتخصيب اليورانيوم؟ يعني هذه نقاط هل توضحت حسين؟
1: بحسب مسؤول أمريكي تحدث البارحة للصحافة، نعم، اولا سيتم تفكيك برنامج المنشآت النووية، ايضا سيتم من حيث المبدا، قال بان ايران وافقت على تجميد ما بين 15 الى 20 عاما لعمليات التخصيب، وهذا امر طبعا مرتبط بتفكيك المنشآت النووية، طبعا كما قلنا اضافة الى تدمير المخزون من اليورانيوم. الخطوط الحمر الامريكية كما يؤكد دونالد ترامب ما زالت عندها مكانة عليه. ما قد يلاحظ جيلان بان هناك مرونة يمكن وصفها المرونة الأمريكية بموضوع مثلا الإفراج عن الأموال هذه، إذا ما تغير الموقف الأمريكي بحسب ما قال دونالد ترامب، بأن الإفراج عن الأموال ستكون قبل نهاية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، ولكن طبعا ضمن الشروط الأمريكية. هذه نقطة مهمة. أيضا هناك موضوع رفع الحصار، كان دونالد ترامب يتحدث عن أن الحصار البحري سيبقى حتى الاتفاق الأخير النهائي، لأن الحصار البحري له نتائج إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة وسلبية بالنسبة إيران. الآن الحديث يتم على أن الحصار البحري سيتم رفعه تدريجيا مع فتح مضيق هرمز تدريجيا، لأن المضيق سيفتح عند التوقيع على هذا الاتفاق.
0: يقول أنه سيتم رفع الحصار قبل فتح مضيق هرمز.
1: لا، هذا الأمر بحسب الرئيس الأمريكي، لا، هذا الأمر الحصار سيتم رفعه بعد، يعني سيكون هناك تزامن ربما ما بين رفع الحصار وفتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز الأمريكيون يقولون أنه مفتوح، ولكن هناك ألغام بحرية، إيران ستعمل على إزالة هذه الألغام، وقد أيضا تساهم الولايات المتحدة بنزع هذه الألغام البحرية. ومسؤول أمريكي اليوم تحدث قال بأن دول من مجموعة السبع قد تساعد أيضا في إزالة هذه الألغام، لذلك هم يتحدثون عن فترة 30 يوما لفتح المضيق بشكل كامل بسبب هذه العوائق المتعلقة بوجود الألغام البحرية. لذلك هو لن يرفع بنفس اليوم، إنما سيأخذ وقتا، وبالتالي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية سيكون أيضا تدريجيا بشكل يتناسب مع فتح مضيق هرمز. هذه أيضا نقاط يعني أظهرت فيها الولايات المتحدة مرونة، ولكن لم تقدم حتى هذه اللحظة أي تنازلات.
0: هذه نقطة جدا مهمة. وماذا عن الاتفاق، هل سيتم غدا كما قال ترامب؟ لأنه الخارجية الإيرانية تتحدث أنه سيتم خلال أيام من الآن وليس غدا تحديدا، وهل ذلك سيشكل أزمة جديدة برأيك أم لا؟
1: لنوضح مسألة جيلان، عندما تحدث دونالد ترامب منذ أيام قال أن الاتفاق قد يحدث إما نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، أي يوم الاثنين. في هذا الإطار، هذه النافذة الزمنية هي تشمل إما غدا الأحد، قد يكون نهاية يوم الأحد أو بداية يوم الاثنين، طالما أنها في هذا الإطار الزمني هي لا يوجد مشكلة مقبولة. الآن إذا تعطل، نعم مقبولة، وإذا تعطل الأمر أكثر من ذلك هنا قد نضع علامات استفهام حول مصير هذا الاتفاق، ولكن طالما هي في هذا الإطار الزمني هي مقبولة وهذا أمر يمكن تفسيره. يجب أن لا ننسى أن هناك فرق توقيت، يعني عندما يكون يوم الاثنين في إيران أو في باكستان نحن قد نكون ما زلنا في يوم الأحد بسبب فارق التوقيت، يعني هذه نقطة مهمة.
0: صحيح.
1: ربما هذا ما يقصد به هذه فرق التوقيت بين البلاد، أو ربما إذا أراد الإيرانيون أن يماطلوا أكثر، ولكن عندئذ هم يخاطرون بكل هذا الاتفاق وبكل ما تم التوصل إليه.
0: نعم. شكرا جزيلا، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات والمعلومات، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أفادت وسائل أعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وذلك احتجاجا على الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة. وردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية، معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني أنه من المتوقع أن تشارك الليلة في التظاهرات شخصيات مقربة مما يعرف بجبهة الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. وتنضم إلينا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة. إذن كيف ينظر أمريكيا إلى اندلاع هذه التظاهرات الآن في إيران ضد الاتفاق؟
2: أولا مساء الخير جيلان، شكرا أنت على الاستضافة. في الواقع واشنطن اليوم خصوصا من كلام الرئيس ترامب كانت تنتظر أو تتوقع أن يتم الاتفاق غدا، والرئيس ترامب تحدث عن ذلك. لذلك واشنطن

0: واشنطن لم تكن تتوقع أن يكون هناك معارضة شديدة كما يحدث الآن، ولكن هو يعني كل المحللين كانوا يقولون إن كل هذا الوقت الذي يضيع ويستخدم في حوارات وفي مفاوضات عبر الاس ام اس وعبر وسطاء وكذلك، هذا كل هذا التأخير سيؤدي إلى تقوية المتشددين سواء في إيران أو المتشددين أيضا في واشنطن الذين في الحزب الجمهوري والذين يعارضون وإسرائيل. لذلك هذه المعارضة الآن في إيران هي جزء من هذا، من التوقع من أن التأخير الكبير في هذه المفاوضات، وكما ترين يعني كل يوم يقولون سنصل إلى اتفاق وسنوقع غدا، ونرى أنه تم تأخير ذلك لأيام وربما لأسابيع وتكون هناك تعقيدات. لذلك هذه المفاوضات استغرقت الكثير من الوقت وهي غير يعني منضبطة، لذلك ترين كل يوم تسريبات من كل الجهات، جهات
1: طب هذه
0: أمريكية.
1: التسريبات يعني تشب الكثير، وهناك تباين كبير في القراءتين بين القراءة الإيرانية والقراءة الأمريكية، وبالتالي يذهب البعض للقول أن هذا هي هدنة مؤقتة وليس

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان, اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة, وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتوا المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كنتم عم تسمعونا على الأراضي الأسترالية خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت TME أستراليا برفقتكم 24 على 24. الله معكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل.
0: ما أجمل أن ترضي الله بما يحب فتجده يرضيك بأكثر مما تحب. الله معكم. هون TME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ميلبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. توقيع إطار الاتفاق بين أمريكا وإيران بات أقرب من أي وقت مضى، ويرجح إتمامه في الساعات 24 المقبلة. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، ما يؤكد أن الاتفاق أضحى في مرحلة اللمسات الأخيرة. وفي انتظار التوقيع الذي سيكون إلكترونيا ومن بعد، فإن الصيغة النهائية للاتفاق التي لم تعرف كل تفاصيلها تماما لا تزال تطرح أسئلة كثيرة. ففي حين أكد وزير الخارجية الإيرانية أن إيران هي المنتصرة، فإن مسؤولا أمريكيا رفيعا أكد أن الاتفاق يلبي الأهداف الأساسية لترامب، ويؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإلى تدمير مخزون إيران من الأورانيوم العالي التخصيب. فأي المقاربتين أقرب إلى الحقيقة والواقع؟ الجواب النهائي لن يتبلور قبل نشر الصيغة النهائية للاتفاق. في لبنان الموضوع مطروح من زاوية أخرى، ففريق الممانعة وعلى رأسه حزب الله يراهن على أن الاتفاق سيعيد لبنان إلى دائرة النفوذ الإيراني، ويستند هؤلاء في رهانهم إلى أن إطار التفاهم ينص على وقف شامل للنار في المنطقة، ولبنان من ضمنها طبعا. لكن يتناسى هؤلاء أن لبنان يتمسك بالتفاوض عن نفسه، وأنه يجلس إلى طاولة مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين، وبالتالي فإنما بعد وقف إطلاق النار سيكون من مسؤولية لبنان الرسمي لوحده من دون أي شريك. فزمن مصادرة القرار اللبناني انتهى، وزمن إمساك إيران بالورقة اللبنانية للمقايدة بها انتهى أيضا، ومسار إسلام أباد شيء، ومسار واشنطن شيء آخر، وهو ما أكده وزير الخارجية يوسف رجي إذ أعلن أن لبنان لا يقبل أن يتفاوض أحد بدلا منه أو يوقع اتفاقات باسمه. في الأثناء إسرائيل تواصل تحقيق تقدم لافت في الميدان، وقد وجهت إنذارات إلى 24 بلدة جنوبية، وقد تزامن ذلك مع ورود أنباء شبه مؤكدة عن سيطرة إسرائيلية على تلة علي الطاهر وعلى بلدة كفر تبنيت، ما يجعل إسرائيل على بعد كيلومترين فقط من سوق النبطي. ورغم كل ما يحصل، فإن النائب علي فياض دعا السلطة إلى الاعتراف بأنها وصلت إلى طريق مسدود. فمن وصل إلى الطريق المسدود يا ترى؟ الدولة التي تفاوض لاستعادة الأرض، أم حزب الله الذي يخسر لبنان كل يوم أرضا جديدة؟ البداية من آخر تطورات التفاوض في تقرير لأورور كرم.
1: الرئيس الأمريكي أعاد نشر تغريدة الوسيط الباكستاني، تغريدة رجح فيها رئيس وزراء باكستان أن يتم إبرام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة. كما كتب: باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع. نشكر الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، ونعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في المنطقة على دعمهم، ونحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم. لكن في المقابل استبعدت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها أي توقيع يوم الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. حتى الساعة ما لمح الصياغة المقترحة للتسوية تبقى موضع خلاف، إذ تعكس الروايات المتداولة في الإعلام الإيراني تباينا كبيرا مقارنة بالنسخة التي تقدمها واشنطن. حتى أن وزير الخارجية الإيراني عباس حرقجي قال إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الصراع أقوى. توازيا، مسؤول في الإدارة الأمريكية يعتقد أنه تم التوصل لاتفاق، واصفا إياه بالاتفاق القوي. في المحصلة، مذكرة تفاهم المقترحة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وستجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الأساس لشن الحرب. في الأثناء، ترامب سيلتقي بقادة الإمارات وقطر ودول أخرى في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا بين 15 و17 حزيران الجاري. أما إيرانيا، فهيئة أحياء ذكرى المرشد الإيراني علي خامنئي تعلن عن مراسم تشييعه في 4 تموز المقبل، والدفن في منطقة مشهد في 9 منه.
2: توازيا ومع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة، انتقل التركيز من صياغة الاتفاق إلى كيفية تنفيذ بنوده على الأرض. التفاصيل مع نامي الخازن.
3: الاتفاق مع إيران لم يعد وحده موضع النقاش في واشنطن، فالسؤال الأصعب بات: كيف يمكن تأمين اليورانيوم الإيراني إذا وقع الاتفاق؟ فبحسب سي بي اس نيوز، درس البنتاغون كيف يمكن للقوات الأمريكية أن تساعد وزارة الطاقة في تأمين المواد النووية الإيرانية إذا تم توقيع الاتفاق. ويقضي أحد السيناريوهات بنشر قوات أمريكية في دول عدة في الشرق الأوسط لدعم استجابة سريعة قبل دخول فرق متخصصة بينها فريق الدعم النووي الطارئ إلى إيران لتحديد مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب وتأمينها أو إزالتها أو تدميرها. ويؤكد مسؤولون أن الأمر لا يزال ضمن التخطيط للطوارئ وليس قرارا بالتحرك، لكن CNN أفادت بأن الإدارة درست أيضا احتمالا أكثر خطورة، مهمة برية داخل إيران للاستيلاء على اليورانيوم بالقوة، لكن الرئيس دونالد ترامب جمد هذا الخيار لاحقا بعد تحذيرات من احتمال سقوط خسائر أمريكية واندلاع رد إيراني أوسع وتعميق الصدمة الاقتصادية إذا توسع الصراع مجددا. وتزيد الإجراءات الإيرانية الأخيرة من تعقيد هذا السيناريو، فتحركت طهران ميدانيا لحماية مخزونها عبر إغلاق بعض الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين وزرع ألغام متفجرة حول المداخل. لذلك يحذر محللون عسكريون من أن ما يسمى خيار الكوماندوس قد يكون أقرب إلى الخيال منه إلى التنفيذ، فالمخزونات الإيرانية موزعة على أكثر من موقع، ومنشآت مثل فوردو ونطنز المحصنة جدا والتي يصعب تطهيرها. إذن فإن مهمة من هذا النوع لن تحتاج فقط إلى فريق صغير من القوات الخاصة، بل إلى قوة أكبر بكثير لتأمين المنطقة وحماية القوات وإخراج المواد من عمق الأراضي الإيرانية.
0: وفي خبر ورد الآن، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس تماما من اتفاق أوباما، لافتا إلى أنه في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي. هذا وأكد ترامب أن مضي قرمز سيفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.
2: ومن الاتفاق الإيراني إلى مفاوضات واشنطن، رسالتان أمريكيتان في أقل من 24 ساعة، والقاسم المشترك بينهما لبنان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة أنتوني مرشاء من الولايات المتحدة. أنتوني أهلا بك. إذن ماذا تكشف هذه الرسائل، وهل ما زال لبنان لبل مسار لبنان منفصل عن المسار الإيراني؟
4: مساء الخير منى، يعني كنت عم بحكي أنا وياك بهذا الموضوع منى تحت الهواء، وإجابة على سؤالك، نعم لبنان ما زال منفصل عن هذا المسار. خلال أقل من 24 ساعة رجع لبنان للظهور مرتين باتصالات حصلت بين الصحفيين وبين الإدارة الأمريكية، ولكن بسياقين مختلفين تماما. بالأمس لنشرح للناس، كان الحديث عن الاتفاق المرتقب مع إيران. نظريا كان بإمكان المسؤول الأمريكي أنه يكتفي بالحديث عن تخصيب اليورانيوم والعقوبات وآلية التحقق، لكنه انتقل من الحديث مباشرة إلى لبنان وإسرائيل وحزب الله. ليش؟ لأنه بالنسبة لواشنطن نجاح اتفاق طهران لن يقاس فقط بموضوع المنشآت النووية، بل أيضا إذا كانت إيران ستغير سلوك الإقليمي، بمعنى آخر إذا توقف، يعني إذا الاتفاق نجح، إذا رح تستمر تمويل حزب الله أو تستمر بالهجمات، فقد تعتبر الإدارة الأمريكية أن طهران لم تلتزم فعليا بما هو مطلوب منها، حتى لو التزمت ببنود الاتفاق النووي نفسه. لذلك نحن كلبنان داخل بموضوع إذا رح تقدر تكون عم تلتزم إيران بأنه ما تكون عم بتمول حزب الله. أما اليوم اتصال تاني كان المشهد مختلف تماما، الحديث لم يكن عن إيران بل عن لقاءات الرئيس ترامب مع قادة مصر وقطر والإمارات الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة السبع. ومع ذلك عندما سئل المسؤول عن ملفات الشرق الأوسط التي ستناقش خلال هذه اللقاءات، دغري إجا الجواب لبنان. المسؤول تحدث عن لحظة تاريخية بين لبنان وإسرائيل، ووضع الملف اللبناني إلى جانب غزة وإيران ضمن القضايا التي سوف يناقشها الرئيس ترامب مع قادة المنطقة. وهنا تكمن الأهمية منى، ما قيل بالأمس ظهر لبنان كأحد الأماكن التي سيتم اختبار واشنطن سلوك إيران فيها، أما اليوم فقد ظهر الملف أساسي على طاولة الرئيس ترامب وعلى جدول أعماله، وهيدا ليس من المعتاد أن يذكر لبنان منى، ليس أبدا من المعتاد أن يذكر لبنان كأحد الملفات الرئيسية في اجتماعات بهذه المستوى. لذلك الإدارة اللبنانية ما زالت تعتبر مسار لبنان مسار منفصل، ولذلك يتم العمل عليها بشكل منفصل بين لبنان وإسرائيل لتحقيق سلام ولتحقيق أيضا كل الملفات المطروحة على الطاولة.
2: واضح. وما موعد المفاوضات المقبل؟ إلا تأكيد على كلامك أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
0: وتوازيا، كيف يتحضر الوفد اللبناني للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ظل الحديث عن قرب التفاهم الأمريكي الإيراني؟ الجواب مع الزميل رامي نصار الذي ينضم إلينا في الاستوديو. رامي مساء الخير. إذا كنا عم نحكي عن جلسة 22 حزيران، يعني تعتبر جلسة محورية جدا بالنسبة إلى التفاوض.
3: مساء الخير فادي. مساء الخير منى، ورح نشوف بالضبط ليش اللي تفضلت فيه صحيح. حذر كبير وشك تبديهما مصادر الوفد اللبناني المفاوض في أن يبرم التفاهم الأمريكي الإيراني بالشكل المطروح إعلاميا أو أن تلتزمه إسرائيل. وإن حصل فإن المصدر يكاد يجزم برفض أمريكا والعرب والأوروبيين ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. ويشير أحد المشاركين في الوفد اللبناني إلى عقبتين أمام المفاوضات. الأولى رفض الإسرائيليين إعطاء أي شيء للبنان، ولا سيما على أبواب انتخابات مفصلية. والعقبة الثانية استمرار حزب الله برهن جنوب لبنان لصالح المفاوض الإيراني، وهي المعضلة التي نسفت تثبيت وقف إطلاق النار لمرتين متتاليتين. أولا عندما أعلنه رئيس الجمهورية منتصف ليل 30 أيار، والذي كان غير مشروط حينذاك، وثانيا الآن بحيث أضيف شرط إخلاء جنوب الليطاني من عناصر حزب الله نتيجة تقدم إسرائيل وتعزيز موقعها التفاوضي. مصدر الوفد يؤكد ويوضح أن الظروف لا تسمح بالدلع، وأن مفاوضات الفرصة الأخيرة إن نصفت فإنها ستزيد الشروط وتصعب مهمة وقف التدمير الممنهج.

0: blij zullen.
1: Dit is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد كاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.
1: بتونس بيه.

0: هذه هي فقرات برامجنا وبعد معنا الكثير. خليكن برفقة 2ME أستراليا، نبقى معكن 24 على 24. 2ME
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: حاضر تي ام اي، بحييكم من جديد لسلم على الكل، كل مين انضم لنا بهالوقت. منوعاتنا لذلك عديدة بالإضافة لفقرات هالفترة، بعد كتير كتيرة ما تروحوا محل، خليكن.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: TME Australia News.
8: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة وإيران تستبعد التوقيع. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات للسكان بإخلاء 20 بلدة، والاتحاد الأوروبي يعقد محادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. ومع توقع إتمام الاتفاق في الساعات المقبلة. قالت إيران إنها تستبعد توقيع هذا الاتفاق في المدة الزمنية المحددة. عن هذا التضارب وتفاصيل أخرى تحدثينا فايزة مصطفى.
10: سارعت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي لنفي ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف حول التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. الوسيط الباكستاني كان قد أكد استعداده لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق وقف الحرب تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وحسب تصريحات بقائي فإن حسم الاتفاق